بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد ورواته ثقات، إلا أن عبد الرحمن ابن القاسم لم يسمع من عائشة. وروي عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي في كتاب الزهد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور، خلق السماوات والأرض والآيات التي خلقها والنعم التي يشاهدها الإنسان، ليقول للناس الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. يقول لكفار قريش: الذي خلق هذه الأمور هو الذي يستحق العبادة وليست الأصنام. إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من العجائب، فالسماوات تدل على صانعها وخالقها، فهي قائمة بغير عمد، وكذلك الأرض في ظهور الثمار وتمهيد السهول والجبال، كله يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار بالذهاب والمجيء، الليل يزيد وينقص والنهار يزيد وينقص. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور يزيد وينقص، ولم يجعلها على وتيرة واحدة حتى يبين للناس أن هناك خالقاً يتصرف في الكون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بعد قليل: وتصريف الرياح. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرسل أحياناً سحاب، يرسل سحاباً ولا يأتي مطر، ليخبر الناس أن الأمور كلها بيد الله، وأن هناك خالقاً يتصرف في هذا الكون. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، الفلك السفن التي تجري في البحر، فهي تجري ولا تغرق، تكون على البحر، بما ينفع الناس من التجارات والحمل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء من ماء، يعني مطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، يعني

وهذا رد على من قال أنه من فعل الطبيعة. لذلك في آيات أخرى يقول يسقى بماء واحد، ومع ذلك تختلف. وبث فيها، بث يعني نشر، نشر في فيها يعني في الأرض من كل دابة، هذا كله من قدرة الله ومن رحمة الله بالناس. ثم قال وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني تقليب الرياح، تأتي جنوبا وشمالا حارة باردة، والسحاب يعني الغيوم، المسخر يعني مذلل بأمر الله، يسير حيث شاء الله سبحانه وتعالى، ويحمل ماء كثيرا وهو بين السماء والأرض. هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لآيات، هذه المذكورة آيات تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون. فالذي يتدبر هذه الآيات تدل هذه الآيات على أن هناك خالقا هو الله، هو الذي يستحق العبادة. تنبيه، يقول الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، ذكر بعض المفسرين أن ما ذكر في القرآن من الرحمة فهو رياح، وما كان فيه من العذاب فهو ريح. يعني يقول إذا رأيت كلمة رياح فهذه رحمة، وإذا رأيت ريح فهذا عذاب. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الحديث هذا أولا ضعيف، ثانيا هذه القاعدة ليست بصواب. فالله سبحانه وتعالى يقول وجرين بهم بريح طيبة، هم يقولون الريح عذاب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال وجرين بهم بريح طيبة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن القاعدة هذه ليست بصواب. ومما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب أن يعني أحيانا في بعض المواضع تقرأ الرياح وتقرأ الريح، في بعض المواضع أحيانا في قراءة ريح وفي قراءة رياح، مما يدل على أن هذه القاعدة ليست بصواب. الريح في القرآن له معاني. المعنى الأول الريح المعروفة، يقول الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. المعنى الثاني للريح بمعنى الرائحة، قال تعالى في سورة يوسف إني لأجد ريح يوسف، يعني رائحة يوسف. المعنى الثاني الثالث للريح بمعنى القوة، قال تعالى وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس مثل كفار قريش من يتخذ من دون الله، يعني يتخذ غير الله سبحانه وتعالى أندادا يعني أصناما، يحبونهم يعظمونهم ويخضعون لهم كحب الله. إذن هم يساوون الأوثان بالله سبحانه وتعالى في المحبة. كفار قريش يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله، لكن جعلوا هذه الأنداد يحبونهم كحب الله، عندهم شرك المساواة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمن أشد حب لله من حبهم للأنداد، من حبهم للأنداد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى يعني ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب يرون ماذا؟ يرون أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى ما قال رأوا أمرا عظيما، يعني حذفه الله سبحانه وتعالى من باب التهويل والتفخيم. أن القوة لله جميعا، يعني لأن القوة يعني القدرة والغلبة لله جميعا وليست للأصنام. وأن الله شديد العذاب، يوم القيامة يعذب الله سبحانه وتعالى من اتخذوا من دونه أندادا أشد العذاب. إذ تبرأ، إذ يعني أذكر حين تبرأ

0: قرأ ماضي ويوم القيامة سيأتي. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، التعبير بالماضي للشيء المستقبل لتحقق وقوعه. إذ تبرأ الذين تبعوا، يعني عندنا أناس تابع وهناس متبعون، الرؤساء اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء من الذين اتبعوهم وهم الفقراء ورأوا العذاب. كلهم الذين اتبعوا والذين اتبعوا كلهم رأوا العذاب. وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم يعني تقطعت عنهم أسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا والأرحام والمودة، يوم القيامة تتقطع. وقال الذين اتبعوا يعني الناس وعامة الناس والفقراء، قالوا لمن؟ قالوا لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، يعني نتبرأ من الرؤساء الذين أضلونا كما تبرأوا منا في الدنيا. نتبرأ منهم في اليوم كما تبرأوا منا في الدنيا. كذلك يعني كما أريناهم شدة العذاب وأن بعضهم يتبرأ من بعض، كذلك يريهم الله، يعني زيادة على ذلك، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم. الله سبحانه وتعالى من باب زيادة العذاب يريهم الله سبحانه وتعالى الأعمال السيئة حتى تزيد حسراتهم وندماتهم، وما هم بخارجين من النار، إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا أحله الله، طيبا يعني مستلذا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، طرق الشيطان، تزيين الشيطان لكم. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. يصور لنا الشيطان كأنه رجل يمشي. أنت أيها الـ يخاطبنا الله سبحانه وتعالى يقول إياك أن تمشي بخطواته، تنظر أين خطأ، أين خطوة الشيطان الأولى الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، حيث أخرج أبونا من الجنة. إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بالإثم والمعاصي والفحشاء، ويأمركم بالفحشاء وهو القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تحرمون ما لم يحرمه الله، وتحللون ما لم يحلله الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله، ما أنزل الله في القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا لا نتبع ما أنزل الله، بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا، ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائل والبحائر التي ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: أولو كان آباؤهم، أي يتبعون آباءهم، لا يعقلون شيئا، لا يعقلون من أمر الدين شيء، ولا يهتدون، لا يهتدون إلى الحق. فهذا الاستفهام استفهام إنكار. ومثل الذين كفروا، ومثل هنا بمعنى وصفة، وصفة الذين كفروا كصفة ومثل الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لآلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله، مثل الذي ينعق، يعني يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل البهيمة فقط ما تسمع إلا صوتا ولا تفهم المعنى. فهؤلاء الأصنام التي تدعونها أيها الكفار مثل البهائم، بل إن البهائم أحيانا تعقل، أما هذه فلا تعقل إلا دعاء ونداء، يعني صوتا. صم بكم عمي، هذه الأصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون، الكفار لا يعقلون أنها لا تسمع وأنها يوم القيامة لا تنفعهم. والدعاء في القرآن على معاني، المعنى الأول الدعاء بمعنى القول، قال تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، وقال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني قولهم فيها. المعنى الثاني الدعاء بمعنى العبادة، قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مع الله إلها آخر، الدعاء بمعنى العبادة. المعنى الثالث الدعاء بمعنى النداء، قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يناديكم، وقال تعالى ولا يسمع الصم الدعاء، الأصم الذي فقد سمعه هذا لا يسمع الدعاء، يعني النداء تناديه لا يسمع. المعنى الرابع الدعاء بمعنى الاستعانة، قال تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني استعينوا بشهدائكم، وادعوا من استطعتم من دون الله، استعينوا بمعنى استعينوا. المعنى الخامس الدعاء بمعنى السؤال، قال تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هنا الدعاء بمعنى السؤال. قال الله سبحانه وتعالى أدعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، يعني أدعو يعني اسأل الله سبحانه وتعالى، أدعوني أستجب لكم، يعني هذا من باب السؤال. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما أحل الله سبحانه وتعالى من طيبات ما رزقناكم في الأرض واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إذا كنتم لا تعبدون إلا الله فأشكروا، وأعظم الشكر هو ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أباحه في الآية الماضية قال إنما حرم، ذكر ما حرم الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي كل ما لم يذك شرعا، إنما حرم عليكم الميتة، والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الميتة فيه يعني جمود الدم في الميتة بسبب الموت، وهذا يحدث أذى للآكل، فالميتة التي تموت هذه الدم لا يخرج منها، لا يخرج منها، فوجود الدم هذا مضر للآكل، والدم كذلك محرم، الدم المسفوح الذي خرج من الذي خرج من العروق، ولحم الخنزير، الخنزير كله محرم لكن خص اللحم لأنه أعظم المقصود، وما أهل به لغير الله، ما أهل يعني ما ذبح لغير الله، الإهلال رفع الصوت، يعني عند الذبح يذكر غير الله، إذن الإهلال وما أهل، الإهلال رفع الصوت عند الذبح، يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم، فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى فأكل غير باغ، لم يكن خارج على المسلمين، ولا عاد يعني يعتدي عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في الأكل، إن الله غفور لمن تاب رحيم بأهل طاعته، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، اليهود كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الموجود عندهم في التوراة، يعني الموجود عندهم في الكتاب أي التوراة، ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون يعني الشراء الاستبدال، أنت إذا اشتريت شيئا يعني تعطيه المال وتأخذ هذا الشيء، إذن الشراء والبيع هو الاستبدال، إذن هم يستبدلون ما أخذوه من الدنيا بما يكتمونه في الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا، يأخذونه من سفلتهم حتى لا يظهرون الحق، لأنهم إذا أظهروا الحق فات عليهم هذا الثمن القليل من الدنيا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن مآلهم إلى النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة في جهنم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا استبدلوا الضلالة، لماذا أخذوا الضلالة وتركوا الهدى؟ بسبب الثمن القليل. والعذاب بالمغفرة، العذاب بسبب أنهم كتموا ما أنزل الله، بالمغفرة التي يستحقونها لو تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أصبرهم على النار، هل سيصبرون؟ الله سبحانه وتعالى يقول لن يصبروا على النار، فأي صبر لهم على النار؟ ذلك يعني ما ذكر من أكلهم النار وتعذيبهم للنار، بأن الله يعني بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، أنزله وفيه الحق، لكن اختلفوا فيه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكتموا بعضه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب وهم اليهود وكذلك المشركون، اختلفوا في القرآن، بعضهم قال سحر، بعضهم قال شعر، بعضهم قال كهانة، لفي شقاق يعني لفي خلاف بعيد، أي بعيد عن الحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا، ليس البر يعني كمال الإيمان التقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم في صلاتكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في الآية. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن البر يعني ذا البر صاحب الإيمان الحقيقي، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن بالملائكة ولم يعتقد فيهم المعتقدات الباطلة، والكتاب، آمن بالكتب التي نزلت على الأنبياء، والنبيين فلم يكذب، فآمن بالأنبياء كلهم ولم يكذب بواحد منهم، وآتى المال، أعطى المال على حبه، على يعني مع حبه للمال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا أن تأتي إلى المال الذي لا تحبه استغنيت عنه فتعطيها الفقير، وإنما إذا أردت البر كمال البر فأعطي الفقير المال الذي تحبه. وآتى المال على حبه ذوي القربى يعني القرابة، تعطي قرابتك، واليتامى، وسبق الكلام حول اليتامى والمساكين، اليتيم من مات أبوه، والمسكين الفقير، وابن السبيل، وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به سفره، والسائلين الذي يسألك عن حاجة، وفي الرقاب، الرقاب بمعنى كان فيما سبق بعض الرجال وبعض النساء يباعون فمملوكين، فيريد الرجل أو تريد المرأة أن تكون حرة، فيطلب منهم السيد، سيدهم، أن يدفعوا مالا، فإذا دفعوا هذا المال صاروا أحرارا، هذا معنى وفي الرقاب، يعني المملوك يريد أن يكون حرا. وكذلك وفي الرقاب كذلك يدخل فيهم الأسرى. وأقام الصلاة، أقامها بشروطها وفرائضها، وآتى الزكاة المفروضة، وأعطى الصدقات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد الله أو عاهد الناس يفي بعهده. كذلك والصابرين في البأساء يعني عند شدة الفقر، والضراء عند المرض، وحين البأس يصبر كذلك عند شدة القتال في سبيل الله. هؤلاء هم أصحاب البر الحقيقي، هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. ليس فقط البر في مقصور في الصلاة، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى عدل فيحاسب على جميع الأعمال. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وكذلك صدقوا لما ادعوا أنهم من الأبرار ويفعلون هذه الأمور، فأولئك صدقوا. ثم قال وأولئك هم المتقون، يعني المتقون لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. القصاص معناه أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقتله نقول عليه القصاص. القصاص هنا القتل، هو قتل يقتل. لو أن رجلا اعتدى على شخص فقطع إصبع منه نقول يجب عليه القصاص. ما هو القصاص؟ أن يقطع منه إصبع. إذن القصاص المماثلة في العقوبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فمن ذلك الحر بالحر، قالوا لا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، بمعنى الأنثى لا تقتل بالذكر. وهذه الآية منسوخة بقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. إذن من قتل نفسا فيقتل، يقتل. إذن هذه الآية نقول أنها منسوخة. فمن عفي له، يعني عفي هذا القاتل، أولياء المقتول عفوا، فمن عفي له من أخيه شيء، هو اعتدى على شخص فقتله، فأولياء المقتول عفوا بأن تركوا القصاص، تركوا القصاص. يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا قال أولياء المقتول لا نريد القصاص وإنما نريد الدية الواجب عليه، فاتباع بالمعروف، يتبع اتباع للقاتل بالمعروف إذا طالبه بالدية. أولا اتباع بالمعروف، اتبع المعروف. إذا طالبت أيها ولي المقتول، إذا طلبت من القاتل دية طالبه بالمعروف بلا عنف ولا تكثر عليه. ثم قال وأداء إليه بإحسان. أداء يعني وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان بلا مماطلة وبلا نقصان. ذلك هذا الحكم من جواز القصاص والعفو والدية، هذا كله تخفيف من ربكم. هذا التخفيف يعني تسهيل من الله سبحانه وتعالى، تخفيف من ربكم ورحمة بكم، حيث وسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الأحكام. الله سبحانه وتعالى أوجب على اليهود القصاص فقط، وعلى النصارى الدية، أما في الإسلام فجعل الأمر بالخيار. هذا كله تخفيف ورحمة. فمن اعتدى يعني إذا ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك يعني عفي عنه ثم بعد ذلك اعتدى، فله عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة أو في الدنيا بالقتل. الكتب كتب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب وكتب له في القرآن له معاني، الكتب له معاني. المعنى الأول بمعنى الأمر، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أمركم بدخولها. المعنى الثاني بمعنى الجعل، فاكتبنا مع الشاهدين، أي اجعلنا مع الشاهدين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث القضاء، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى لنا. المعنى الرابع كتب بمعنى فرض، مثل الآية التي أمامنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض. المعنى الخامس بمعنى الحفظ، والله يكتب ما يبيتون، يعني يحفظ ما يبيتون لأجل أن يعاقبهم عليه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، القصاص بمعنى أن يفعل في الجاني مثل ما فعل في المجني عليه، سواء قتلا أو نحو ذلك أو أقل من ذلك. ولكم في القصاص حياة، يعني بقاء، يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، الألباب يعني العقول. كيف يكون القصاص أو القصاص حياة؟ يكون القصاص حياة لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع، فأحيا نفسه وكذلك من أراد قتله، فشرع الله سبحانه وتعالى القصاص لهذا المعنى، لعلكم تتقون، تتقون تتقون الله، كذلك تتقون القتل، يعني تتجنبون القتل مخافة القصاص. كتب عليكم يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدنا الموت في هذا الحال يكون مشغول، لكن معناه كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية. فيقول الرجل إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا، إذن إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا بمعنى مالا، مالا كثيرا، إن ترك خيرا، ما هو الذي كتب؟ الوصية، يعني كتبت عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت، يعني وأنتم قادرون على الوصية. يقول الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني كتب الله عليكم الوصية. متى؟ إن ترك خيرا، ما معنى إن ترك خيرا؟ يعني إن ترك مالا كثيرا. أما الذي يترك مالا قليلا وعنده أولاد هنا لا ينبغي له أن يوصي، وإنما يجعل هذه الأموال لورثته. للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية تكون للوالدين وتكون للأقربين بالمعروف، يعني بالعدل، حقا على المتقين. لكن هذه الآية كذلك منسوخة بآية المواريث، بآية المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فالوالدين من الورثة، والأقربين بعضهم وارث، أما غير الأقربين الذي ليس بوارث هنا لا بأس بالوصية، لكن الوصية محدودة بالثلث، محدودة بالثلث. وهل الوصية واجبة؟ نقول الوصية واجبة إذا كان على الشخص دين أو عليه حقوق، فهنا يجب عليه أن يوصي، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوق لله أو حقوق للناس. الحقوق لله عليه صوم، عليه كفارة نذر، لابد أن يكتب بورقة أن علي كذا وكذا، ويكتب فيها التاريخ ويضع عنده، أو لفلان ابن فلان الفلاني له علي كذا وكذا، هذا معنى أن يكتب الشخص الوصية، لأنه إذا مات ولم يكتب الوصية وعليه حقوق فتضيع هذه الحقوق، فيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن بدله، يعني الإيصاء يبدل الوصية، فمن بدله، الذي يبدل الوصية عادة أحيانا يكون أحد الشهود أو الوصي الذي سيقوم على الوصية، من بعد ما سمعه، من بعد ما علم بالوصية ومع ذلك بدل وغير، فإنما إثمه، إثم هذا التبديل، على الذين يبدلونه، إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. فمن خاف من موص، الذي يطلب منك أن تكون شاهدا، فتخاف من هذا الموصي جنفا، الجنف يعني الميل عن الحق يعني الخطأ، أو إثما بأن يتعمد الزيادة، أو يخصص يعني أو يخصص مثلا، أو يخصص أو يفضل بين الأقربين ونحو ذلك، يعني يقصر عن حق فأصلح بينهم، أصلح بين الوصي والموصى له بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه وترك هذا الباطل، وترك هذا الخطأ، وترك هذا الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، يعني فرض عليكم الصيام، والصيام هو الإمساك بنية من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم الماضية. التشبيه هنا كما كتب على الذين من قبلكم، التشبيه في حكم الصوم بأنه واجب، وصفة الصوم وهو الإمساك عن أشياء مخصوصة، ليس في عدده، لعلكم تتقون، يعني تتقون الله فتجتنبون المعاصي، فالصوم يكسر الشهوة. أياما معدودات، يعني الصوم بأيام، يعني صوموا أياما معدودات، يعني قلائل مؤقتات بعدد معلوم، هذا من باب التسهيل على المكلفين. فمن كان منكم حين وجوب الصوم، حينما علم بالصوم، فمن كان منكم مريضا، دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو على سفر، يعني كان مسافرا ودخل عليه رمضان، أو أثناء الصيام هو مريض، يكون مريضا أو مسافرا، فعدة، يعني المعنى فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، يعني يصومها بدل الأيام التي أفطرها. إذن كلمة أفطر حذفها الله سبحانه وتعالى لأن الكلام يدل عليها. وعلى الذين يطيقونه فدية، وهي طعام مسكين. الذي يطيق الصيام يجب عليه الصوم، لكن معنى الآية منسوخ، هذا كان في أول الإسلام مخير بين الصوم أو الإطعام، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بتعيين الصوم، لكن يستثنى من ذلك الحامل والمرضع والشيخ المسن الكبير، يجب عليهم إذا أفطروا الإطعام، بدلالة كلام ابن عباس. إذن حتى نفهم الآية نقول: هذه الجملة منسوخة في حق أناس وباقية في حق أناس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم تفر، يعني الذي يطيقه والذي لا يطيقه عليه الفدية، هذا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم على التفصيل الذي سبق. ف فمن تطوع خيرا يعني بالزيادة على القدر الواجب أخرج أكثر من فدية طعام مسكين فهو خير له، هذا التطوع خير له يجده في الآخرة. وأن تصوموا خير لكم يعني من الإفطار ومن الفدية إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا، بلا شك أن الصوم خير لنا، وهذا متعلق بالحكم المنسوخ. شهر رمضان، هذه الأيام هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يقول قائل القرآن ينزل في وقائع، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآيات أو آية أو آيتين، فكيف يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ نقول أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على حسب الوقائع. هدى للناس، هدى يعني هاديا من الضلال، يهدي الناس، وبينات آيات واضحات من وبينات من الهدى، يعني فيه الهداية إلى الحق من الأحكام. والفرقان كذلك، وفيه هذا القرآن فيه ما يفرق بين الحق والباطل. إذن يصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآن، أعاده الله سبحانه وتعالى من باب التأكيد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد لأجل أن ينسخ الحكم السابق. كذلك أعاد الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا، يعني من كان مريضا فشق عليه المرض فأفطر، أو على سفر فأراد الإفطار، فعدة من أيام أخر، يعني يصوم بدلها. يريد الله بكم اليسر، أعاد هذه الأحكام ليقول، ليبين هذا الحكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أباح الله لنا الفطر في المرض وفي السفر، هذا كله من باب اليسر. لتكمل العدة، يعني عدة شهر رمضان، تكمل العدة شهرا كاملا بعدما نكمل. ولتكبروا الله، إذا أتممنا رمضان وقالوا غدا العيد نكبر الله ونستمر على التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى لأحكام دينه، ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذا سألك عبادي عني، إذا قالوا هل الله قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، أين الله سبحانه وتعالى؟ فإني قريب، الله سبحانه وتعالى أجاب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أخبرهم أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان أعطيه ما سأل، فليستجيبوا لي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، الله يقول استجيبوا لي حتى أستجيب لكم، وليؤمنوا بي، ليداوموا على الإيمان، لعلهم يرشدون، لعلهم يهتدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أحل، يعني أحل الله سبحانه وتعالى لكم، يعني لنا، والخطاب للمؤمنين، ليلة الصيام الرفث، يعني الرفث المراد به الجماع، الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء إلى نسائكم بمعنى الجماع، أباحه الله سبحانه وتعالى ليلة الصيام. وهذا نسخ لما كان في أول الإسلام، كان الجماع والأكل والشرب محرما، فثبت عن البراء بن عازب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. إذن إذا نام لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك، أو لو نام ثم استيقظ من آخر الليل لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. فأحل الله سبحانه وتعالى الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام. هن لباس لكم، نساؤكم لباس لكم وأنتم كذلك لباس لهن، كناية عن تعانق الزوجين. واللباس في القرآن له معاني. المعنى الأول اللباس المعروف، قال تعالى لباسا يواري سوآتكم. المعنى الثاني اللباس بمعنى السكن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى وجعلنا الليل لباسا يعني سكنا. المعنى الثالث العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى يعني العمل الصالح. علم الله أنكم كنتم تختانون يعني تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقد وقع ذلك لبعض الصحابة حيث أنه نام ثم بعد ذلك جامع، فهذا محرم في أول الإسلام، فرفع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم. قال فتاب عليكم، فعل بعض الصحابة أن جامع فاستغفر، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه يعني قبل توبتكم وعفى عنكم عما بدر منكم. فالآن باشروهن يعني في الليل، جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما أباح الله لكم وهو الجماع ويعني طلب الولد ونحو ذلك. وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين يعني يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني من الفجر الكاذب، من الفجر الكاذب البياض الذي يأتي بعده الإسفار هو الفجر، هو الفجر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل. المراد بالليل دخول الليل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فهنا ينتهي الصوم. ولا تباشروهن يعني تباشروا نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم مقيمون في المساجد بنية الاعتكاف، فلا يجوز له للمعتكف أن يجامع زوجته. تلك حدود الله، تلك يعني هذه الأحكام حدود الله، يعني حدها الله سبحانه وتعالى لعباده ليقفوا عندها لا يتجاوزونها. فلا تقربوها، أبلغ من فلا تعتدوها. لا تقرب حد الله يعني لا تقترب منه. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني كما بين لكم الآيات السابقة كذلك يبين لكم آياته سبحانه وتعالى للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارم الله يعني يجتنبون محارم الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم معنى لا يأكل بعضكم مال بعض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل يعني بالحرام كالسرقة والغصب. وتدلوا بها يعني ولا تدلوا بها يعني تلقوا بها، تعطوا هذه الأموال رشوة إلى الحكام يعني إلى القضاة لتأكلوا لأجل أن يحكم لك، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا يعني شيئا من أموال الناس بسبب هذه الرشوة بالإثم. هذا كله أكل أموال الناس بالإثم إذا كان عن طريق الرشوة ونحو ذلك، وأنتم تعلمون يعني تعلمون أنه باطل وأنه محرم. يسألونك يا محمد عن الأهلة، لما يبدو صغيرا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا، قال الله سبحانه وتعالى: قل لهم هي مواقيت، يعني أوقات للناس يعرفون أوقاتهم، زرعهم ومتاجرهم وإفطارهم وصيامهم، وكذلك والحج، يعني وقت للحج، يعني مواقيت جمع وقت، هو وقت للناس ولعباداتهم، وكذلك هو وقت للحج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليس البر، ليس التقوى أن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا إذا رجعوا من عيدهم أو من عبادة أو نحو ذلك كانوا ما يأتون من الأبواب، وإنما يأتون من الظهور، ما يدخلون من الأبواب. فالله سبحانه وتعالى نهاهم، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من اتقى. اتقى الله سبحانه وتعالى بأن يترك مخالفة الله سبحانه وتعالى. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا الفعل لم يأمركم الله سبحانه وتعالى به، إذن ائتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، مخافة الله، لعلكم تفلحون. الذي يتقي الله يفلح في الدنيا والآخرة، يعني يفوز بالجنات. وقاتلوا في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم من الكفار قاتلوهم، أما الذين لا يقاتلونكم مثل النساء لا يجوز قتلهن، مثل الصبيان، مثل الرهبان، مثل كبار السن، هؤلاء لا يجوز قتلهم، أما الذي يقاتلك فهذا هو الذي تقتله. كذلك المرأة والشيخ والرهبان إذا عاونوا المقاتلين كذلك يقتلون. ولا تعتدوا، لا تعتدوا عليهم بالقتل، ولا تعتدوا على من لم يقاتلونكم أو من أقام معكم هدنة، إن الله لا يحب المعتدين، الذي يتجاوز ما حدد الله سبحانه وتعالى له، الله سبحانه وتعالى جعله من المعتدين، والله سبحانه وتعالى لا يحبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، هؤلاء الكفار الذين أعلنوا الحرب، والمراد بهم في الآية كفار مكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أهل مكة أخرجوا المسلمين من مكة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك يوم الفتح. والفتنة هنا، الفتنة بمعنى الشرك والكفر، أشد من القتل، أعظم عند الله سبحانه وتعالى من القتل. هم يقولون أنك تقاتل يا محمد وهذا القتال محرم، الله سبحانه وتعالى يقول: الشرك أشد، الفتنة أشد من القتل في الحرم أو الإحرام الذي أنتم تعظمونه. والفتنة في القرآن لها معاني، المعنى الأول بمعنى الشرك كما في الآية التي أمامنا: والفتنة أشد من القتل. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. كذلك المعنى الثاني للفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، قال تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني ابتليناك واختبرناك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا معناه الابتلاء والاختبار. المعنى الثالث بمعنى العذاب، قال تعالى: يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون. وفي البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، على أحد المعاني في تفسيرها. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال. ومن يرد الله فتنته، قال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم، يعني اعتذارهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني عبرة. المعنى السابع للفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى في سورة القلم بأيكم المفتون، يعني بأيكم المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم. ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم، أيها المسلمون لا تقاتلوا المشركين عند المسجد الحرام. المراد عند المسجد الحرام يعني في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. إذن المراد ليس عند المسجد، المراد عند المسجد الحرام أي الحرم، والحرم له حدود معروفة. حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم، إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم، كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين، فالذي يكفر ويعتدي فهذا جزاؤه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وإن انتهوا كذلك عن القتال فقط فإن الله غفور للمؤمنين رحيم بالمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم، قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة، أي شرك، ويكون الدين يعني العبادة لله وحده لا شريك له، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي بالقتل أو نحو ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. الذي يعتدي فهذا ظالم، أما الذي لا يعتدي فليس بظالم، فلا عدوان عليه. الشهر الحرام، الشهر المحرم بالشهر الحرام يقابل الشهر الحرام، فكما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم. هم يستعظمون أن المسلمين قاتلوا في الشهر الحرام، يقال أنتم قاتلتم في الشهر الحرام فنحن نقاتلكم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص. القصاص كما قلنا أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. الحرمات أي شيء محرم، المال، الاعتداء على البدن بالقتل أو ما دون القتل، قصاص يقتص منه. الشهر الحرام، الأشهر الحرم كانت محرمة ثم نسخت، إذن هي منسوخة. تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخة كما سيأتي إن شاء الله في سورة التوبة. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو القتال أثناء الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا قاتلك تقاتله، تقابله بمثل ما فعل. واتقوا الله، اتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين. فنصر الله سبحانه وتعالى وعونه مع الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
2: 88.9
1: FM للتواصل مع إذاعة ذكركم القرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
4: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشث.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف حال المؤمن الفقير وحال الكافر الغني. في سورة الكهف ذكر الله تعالى مثلين بليغين فيهما عظات وعبر. المثل الأول ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. والآيات التي بعدها في هذه السورة إلى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تضمنت هذه الآيات الكريمة محاورة بين رجلين، أحدهما مؤمن بالله شاكر لنعم ربه عليه قانع بما أعطاه الله، والآخر متمرد على ربه كافر بأنعمه لا حد لمطامعه وما يتمناه. وكل واحد من هذين الرجلين ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يوضح اتجاهه وطريقته ومنهجه. وبعض المفسرين أطال الكلام على اسم هذين الرجلين اللذين ضرب الله لهما مثلا وفي أي زمان ومكان كان فيه، وذكروا في هذا روايات لا صحة لثبوتها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رادا على هذا: وليس معرفة أعيان الرجلين في أي زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة، فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط، والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. انتهى كلامه. فأحد هذين الرجلين كافر جحد نعمة الله عليه حين فتح الله عليه بهذه المزرعة ذات الحدائق الغناء يضرب بها المثل في الحسن والبهاء في مياهها الجارية وأشجارها الباسقة وثمارها الشهية، واتسعت دائرة النعم على صاحبها فما زاده ذلك إلا طغيانا وكفرا، وأخذ يفتخر ويتبجح على صاحبه بسعة ماله وكثرة ولده، واطمأن بقوته وجاهه أن مزرعته الكبيرة أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال: لن تهلك مزرعتي ولن تفنى ولن تنقطع ولن تضمحل. قال ذلك افتخارا على صاحبه الذي يحاوره، لأنه اطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها، ثم ازداد كبرا وعتوا فأعلن إنكاره للبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة، ثم أتبع إنكاره للبعث أنه سيكون محظوظا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة، حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان، تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما، فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له.

الأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
3: بسلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، ثم أما بعد، مستمعين الكرام من كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. اليوم نتحدث عن سلوك قد يعثر ويؤثر على سير المنشآت وسير الجهات وسير الشركات، ألا وهو الاعتراض على الأنظمة التقنية. اليوم نتحدث عن هذا السلوك لأن الأنظمة التقنية تعتبر جزءا أساسيا من الحياة اليومية في العالم، تزداد الاعتمادية عليها وعلى التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة، بدءا من العمل والإنتاج ووصولا إلى التعليم والترفيه. لكن في بعض الأحيان قد يواجه الأفراد أو المجتمعات أو الأنظمة يعني اعتراض، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المستوى المجتمعي، وقد تتعدد الأسباب التي تجعل الناس يعترضون على هذه التقنيات الحديثة أو الأنظمة الرقمية الجديدة. وفي بداية هذه الحلقة نسعد بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق، سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذا البرنامج.
3: اللهم آمين. اليوم نتحدث عن هذه الظاهرة، ظاهرة الاعتراض على الأنظمة التقنية. أحيانا نجد بعض الناس يعني يعترض كلما جاءت تقنية جديدة أو جاء شيء جديد، يعترض على تنفيذ هذه التقنية، يعترض على وجودها أصلا. فحدثنا عن الموضوع ككل أولا حتى ندخل في هذه الحلقة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أن الأنظمة التقنية التي ظهرت منذ سنوات حققت يعني قفزة نوعية وتطورا كبيرا على مستوى العالم، استفاد منه كل أفراد المجتمع، المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات وغيرها، وأصبحت هذه الأنظمة جزءا هاما جدا في التعاملات، سواء التعاملات البسيطة أو التعاملات الكبيرة بشتى أنواعها وأساليبها وطرقها. الأنظمة التقنية، البعض من الناس يعترض على هذه الأنظمة لأنه ربما لا يكون لديه فكرة كاملة عن فائدتها، أو أنه اعتاد قبل ظهورها على آليات التعامل مثلا الورقي، أو أنه يخشى من تبعاتها أو من نتائجها، مما يجعله يعترض على هذا الأمر. الأنظمة التقنية في تكوينها وفي أساليبها وفي تعريفها مثلا أو إظهار مميزاتها هي وسيلة تساعد في التسريع في عملية الإنتاج، في تسهيل الخطوات، في الدقة بشكل كبير. أيضا هي مدعاة لتلافي الأخطاء مثلا البشرية التي قد تقوم على جهد بشري، فهي مبنية على برمجيات معينة لتحقيق ما يمكن تحقيقه بأسرع وقت وأقل جهد.
3: طيب بما أنك تقول يا دكتور قلت بأسرع وقت وبأقل جهد، نعم، وفيها اختصار وفيها تسهيل وفيها، يعني لماذا يعترض بعض الناس على الأنظمة التقنية؟
4: في أسباب متعددة للاعتراض على الأنظمة التقنية. البعض يخشى أن يفقد الخصوصية وأن حياتهم الخاصة مثلا مهددة خوفا من الانتهاك الأمور الخاصة به، مما يجعله لا يتقدم أو لا يقبل على التقنية ويعترض على استخدامها، لأنه يجهل هذا الأمر ويخشى أن يفقد الخصوصية الخاصة بأموره الخاصة. أيضا التفاوت التكنولوجي بين الأفراد، البعض منهم يعترض على الأنظمة التقنية التي قد تفرض عليه، فهو مثلا لا يريدها، يرفضها تماما لأنها يشعر أنها تقوم بالضرر، أنه لن يستفيد منها، لم يفهمها جيدا، لا يعرف كيف تعمل هذه التقنية، لذلك هو يعترض عليها. فهنا عملية التفاوت المعرفي بين الأفراد، شخص يعرف أن والله هذا البرنامج أو هذه التقنية ستساهم في خفض مثلا موضوع الحرارة داخل المنزل باستخدام التقنية وتشغيل مثلا أجهزة التكييف في أوقات محددة، البعض يقول له أن هذه سوف تؤدي إلى حريق داخل المنزل. إذن هنا التفاوت في عملية استخدام التقنية والتفكير بين الأفراد. كذلك البعض من الناس يقلق من عملية التحول الرقمي، لا يريد أن يخرج عن النظام التقليدي.
3: تمثل التقنية عائق جدا، عائق، نعم، كبير بالنسبة لبعض،
4: يعني
3: الأشخاص.
4: أذكر يعني أحد الزملاء يعمل في يعني أحد الجهات، لديه جهاز، لكن طبعا ظل في نفس مقر العمل تقريبا 10 سنوات، فذهب من هذا المكان وأتى زميل آخر. الزميل الآخر له رغبة في استخدام التقنية، يقول أخرجت من مكتب يعني هذا الرجل تقريبا 3 أو 4 كراتين أوراق، قصاصات أوراق، يكتب كل شيء، كل شيء يكتبه على الورقة والقلم، مع أن لديه جهاز، يعني جهاز كمبيوتر يستخدمه، لكن يرفض استخدام التقنية لأنه يرى أنه إذا سجل شيئا على هذا الجهاز أنه سيفقد، أنه صعب الوصول إليه، فهو يحتاج إلى الأوراق. فيقول الأوراق التي جمعناها تقريبا 3 كراتين التي أخرجناها من المكتب أوراق قديمة جدا من 10 سنوات، يعني من فترات قديمة جدا من 10 سنوات وأكثر. فالبعض لديه خوف من التحول الرقمي. بعض الأفراد يرى أن الأنظمة التقنية أنها تسبب ضعف للتفاعل الإنساني والبشري والاعتماد المفرط عليها، أنه يفقد العلاقات. قد يكون لديه حق بسبب ما نلاحظه الآن، أن أصبحت العلاقات فيما بين الناس قائمة على استخدام التقنية. يعني خلينا نأخذ مثال، الزيارات بين الأقارب والأصدقاء ربما قلت عن السابق لأنها أصبح باستخدام الجهاز يتصل ويسأل عن الأخبار، وربما أنه حتى يستطيع مكالمة فيديو مثلا ويعرف المكان والحالة الصحية دون أن يعني نفسه الذهاب إليه. فقديما كان إذا أراد معرفة مثلا ما لدى مثلا أحد الأقارب في مدينة أخرى يسافر إليه حتى يطمئن، صحيح، أو يتصل فقط اتصال هاتفي، لكن الآن أصبح ينقل له بالصوت والصورة ما الذي هو فيه، وينقل له حتى يعني الأمور الدقيقة جدا، صحيح. فهذا البعض منهم يخشى أنه إذا استخدم التقنية يفقد بعض العلاقات الإنسانية والتعاملات البشرية، فيقول لا والله أنا ما أبغى التقنية هذه كلها وأرفضها لأنها ستفقدني بعض الأصدقاء. كذلك من أسباب الاعتراض الخوف من التأثير على العلاقات الشخصية والصحة النفسية أن تأخذ وقت وتأخذ ساعات طويلة في التفكير وإشغال العقل وإضعاف النظر وغيرها. فالبعض منهم يخشى أن هذا الاستخدام للتقنية يفقد أشياء شخصية ونفسية وعلاقات مع الآخرين فيعترض عليها أو يستخدمها بشكل ضعيف جدا، لأن يرى أنها من الأسباب التي تدهور العلاقات بين الناس. أيضا من أسباب الاعتراض القلق من الأخطاء التقنية أو الانقطاعات، قد يؤدي إلى مثلا الإحباط، أو قد يسمع مثلا بعض من لديهم خبرة ضعيفة في التقنية

0: جهاز او لا بد ان احاسب بطريقه. فيقول لما اذهب الى المحلات يقول لا والله يعني الان النظام عندنا نظام مثلا تقني، ما معلش ما نستقبل كاش، لازم نظام تقني. فيقول يعني صار في اشكاليه في هذا الامر، فبدا يتعلم ويحاول ان يقنع نفسه بهذا. فالبعض يعترض لانه يرى ان طريقته هو الصحيحه، بينما ان الطريقه الاصح هي كذا وكذا وكذا. فهذا قد تكون احد
1: فعلا
0: اسباب الاعتراض.
1: حتى في بعضهم يعني حتى استخدام الأجهزة، استخدام التقنية، يعني لأنه ضعيف في استخدام التقنية تشكل عنده هذا القلق، تشكل عنده هذا الخوف، هذا الرهبة من التقنية. لكن بمجرد ما يستخدم الجهاز أو يستخدم يجد الأمر في غاية السهولة. يعني أذكر إحدى الأمهات كانت يعني ضد الأجهزة وضد الواتساب وضد أجهزة الجوال وكذا، بمجرد ما استخدمت الجهاز وأصبحت تكلم أولادها وبناتها عن طريق الفيديو، ف يعني تقول كذا يعني الموضوع كذا يعني بسيط، والموضوع بالعكس جميل جدا. فعرفت الموضوع، فصار من السهل جدا عليها استخدام هذا، وصار فيه نتيجة إيجابية بدل ما كانت نتيجة سلبية. شكرا جزيلا لك يا دكتور، واستأذنك في فاصل وبعده إن شاء الله نستكمل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نستكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا،
4: الحياة أخلاق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ولا زال الحديث حول الاعتراض على الأنظمة التقنية، ونجدد الترحيب بضيفنا الدائم في برنامج الحياة أخلاق سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
0: بارك الله فيك ونسأل الله ينفع بهذه الحلقة.
1: نتحدث اليوم عن الاعتراض على الأنظمة التقنية، وذكرنا الأسباب، أسباب الاعتراض، وذكرنا بعض القصص حول الاعتراض على الأنظمة التقنية. دعنا نتحدث الآن دكتور عن الآثار السلبية للاعتراض على الأنظمة التقنية.
0: لا شك أن الأثر السلبي على الاعتراض على الأنظمة قد يؤثر على التقدم التكنولوجي الذي قد يؤدي إلى بطء عملية التطوير والابتكار، بالإضافة إلى أنه من الآثار تأثير على الإنتاجية، انخفاض الأداء، تأخير مثلا المشاريع، تعطل الكثير من المصالح على المستوى الفردي والمجتمعي والمؤسسي. أيضا من الآثار التقليل من فرص التعلم والتطوير، مما قد يدعو إلى التخلف عن الركب أو عدم الحصول على وظائف جديدة أو الترقية أو غيرها، لأنه عدم استخدام التقنية تعتبر متأخرا عن المجتمعات المتقدمة.
1: وحتى الآن يقال يعني الذي لا يستخدم التقنية أمي، وظهر الآن أو من فترة يعني ظهرت الأمية التقنية.
0: أحد الزملاء كنا في لقاء مناسبة وهو خبير في التقنية، فسألني سؤال أنا والله جلست أضحك. قال لي دكتور عبدز أنت تعرف الذكاء الاصطناعي؟ قلت أيوه أعرفه. قال استخدمته؟ قلت والله جربت. قال معناته أنه والله متأخر. قلت كيف؟ قال الآن أصبح الذكاء الاصطناعي عدد التطبيقات والبرامج التي يعني يقوم بها هذا البرنامج كبيرة جدا وفي مجالات عديدة. يعني إذا كان أنت بدأت فقط تجرب، إذا انطلقت في التجربة سوف يعني تجد عالم آخر وتسريع في المعلومات والمعارف والخبرات وسهولة في الحصول على المعلومة بالذكاء الاصطناعي. فيقول احرص على التعلم التقني للذكاء الاصطناعي لأنه سوف ينفعك كثيرا. فهذا الرجل بحكم الخبرة الموجودة لديه غير نظرتي عن التطوير التقني، وهذا مدعاه إلى الإنسان أنه يبحث عن المعلومات والمعارف بشكل أوسع وأكبر.
1: جميل.
0: فلذلك من الآثار السلبية للاعتراض على الأنظمة أن يكون هنالك زيادة في الفجوة الرقمية بين الأفراد والمجتمعات والعزل عن التطورات الحديثة إذا لم يكن هنالك استخدام للتقنية. كلما كان هنالك اعتراض على استخدام التقنية كلما زاد الفجوة الرقمية بين الأفراد والمجتمعات، وأصبح هنالك عزلة عن المجتمع، وكأنك يعني تغرد خارج السرب. العالم متجه الآن إلى استخدام

0: التقنية بشكل كبير. أنا صراحة يعني لما أتابع نشرات الأخبار المتعددة في قنوات كثيرة، الأخبار التقنية قد تكون كل دقيقة بشكل كبير جدا.
1: صحيح.
0: الأفكار، يعني كيف يمكن التقنية أن يخرج منها مجموعة من الأفكار كجزئية واحدة، يخرج منها مئات الجزئيات وتعطي خدمة للإنسان وتوفر عليه الكثير من الجهد والمال والوقت والدقة العالية والاحترافية في الأداء. قبل يمكن 5 أو 6 أسابيع كنت أناقش مع بعض الزملاء، يقول أنا والله لي رغبة أني أبني منزل، فقلت نسأل الله يبارك لك. قال أفكر أنه أبني منزل بالطابعة ثلاثية الأبعاد أو شيء من هذا القبيل.
1: طبعا
0: أنا
1: صحيح.
0: يعني ما أدري العبارة صحيحة أو خاطئة، فقلت والله يعني كيف هذه التقنية؟ قال تستطيع أن تبني منزلا في خلال يمكن 10 أيام أو شهر بالكثير، وهو منتهي من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد. تبني منزل نعطيها فقط الإحداثيات والرسوم والتقنية، وهي تقوم بالطباعة بعملية البناء
1: عملية بناء كاملة، نعم.
0: بناء كامل. فالآن التقنية طورت حتى هذا الأمر، أصبح الآن يستطيع الإنسان أن يختار التصميم الذي يريد، البناء بالشكل الذي يريد. فمهم جدا أن نحرص عليها، لكن من يتخلى عن هذه التقنية سوف يشعر أن هنالك أثرا سلبيا سوف ينعكس عليه كفرد وأسرة ومجتمع، وممكن تستمر إلى فترات طويلة إذا لم يلجأ إلى استخدام التقنية بشكل جيد.
1: فعلا مواكبة التقنية في الحياة العامة. أنا لا أقول مثلا الإنسان يواكب التقنية في المجالات المتخصصة، لا، أتكلم عن الأشياء العامة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت ضرورة جدا. ومن لا يتقدم في التقنية يتقادم،
0: يتقادم.
1: ومن لا يخطو خطوة إلى الأمام ترى يرجع إلى الخلف، لا يقف مكانه. ترى في ناس يعترضون ولا زال، يعني على ما تكلمت الآن وتحدثت وتكلمت مثل ما ذكرت القنوات والإعلامية وبمختلف حتى وسائل التواصل الاجتماعي، وما زال هناك أناس يتعاملون ويعترضون على الأنظمة التقنية، فكيف نتعامل مع هؤلاء؟
0: حتى تقلل من عملية الاعتراض لابد أنك تستخدم أسلوب التوعية كأسلوب أولي في التوعية بأهمية التكنولوجيا وفوائدها على مستوى الأفراد والمجتمعات. أيضا شرح الأنظمة والتقنية خاصة بشكل أفضل ليصبح الأفراد أكثر تقبلا لها وفهما لها. كلما قمت بالشرح كلما أصبح عملية الاعتراض أقل. كذلك توفير برامج تدريبية ودعم فني للأفراد الذين قد يشعرون بأنهم غير مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا، وكذلك تدريب الأفراد على استخدام الأنظمة التقنية حتى يقل لديهم الخوف والتوتر الناتج عن الاستخدام، بالإضافة إلى التوفيق بين استخدام التكنولوجيا وأيضا التفاعل الإنساني. من استخدام مثلا تقنيات تحسن في وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام الآليات والأساليب التي قد تحد من عملية عدم الاقتناع بالتقنية واستخدامها. كذلك تقديم أنظمة تفاعلية تعزز من عملية التعاون والتواصل الفعال بين الأفراد كأحد الأساليب التي تخفف وتقلل من عملية الاعتراض على استخدام الأنظمة التقنية. كذلك توعية الأفراد أن هنالك ضمانات للحماية والخصوصية وأمان البيانات، وطمأنتهم بأن البيانات ستكون محفوظة وأنها تخضع للخصوصية وأنها ليست عرضة للاختراق. هذا يسهل عملية أنه لا يكون هنالك اعتراض على استخدام التقنية. كذلك محاولة إشراك الأفراد في عملية اتخاذ القرار بشان استخدام التقنية. إذا شارك الفرد أن والله شارك في اتخاذ القرار وفي معرفة ما كيف تتم عملية التقنية، إذا هنا ستكون فرصة للقناعة لديه للاعتراض وعدم الاعتراض على استخدام الأنظمة التقنية.
1: فعلا يا دكتور، يعني من الأفضل أن يتم إشراك الأفراد في عملية اتخاذ القرار، يعني وخصوصا في موضوع التقنية وموضوع التكنولوجيا بشكل عام، يعني لأنه عندما يشعر الشخص خصوصا المعترض أنه جزء من عملية التحول إن صح التعبير، فيسهم ذلك في التخفيف من الاعتراض هذا، إن لم يكن يتعالج تماما من الاعتراض. طيب دكتور، رسالة أخيرة توجهها لنا في نهاية هذه الحلقة.
0: مهم جدا أننا نعلم تماما أن الاعتراض على الأنظمة التقنية هي يعني ظاهرة غير جيدة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم الرقمي، ويجب أن نعمل على تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الأفراد والمجتمعات. كذلك نحاول الاستمرار في عملية التوعية، التدريب، إيضاح ضمان الخصوصية والحماية والأمان، وتحقيق الاستفادة الجماعية التي تخدم الوطن والمواطن والمؤسسات بمختلف المسارات والتخصصات.
1: جميل جميل يا دكتور، بارك الله فيك وكتب الله أجرك وجزاك الله خير على ما قدمت في هذه الحلقة حول موضوع الاعتراض على الأنظمة التقنية. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
1: الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تَشِدْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل

وجبال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل ليزيد، هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رجى الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقتر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة، منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب. ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه 3: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن أعلام الفقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن تابعيهم على مر التاريخ الإسلامي، في كل حلقة نسلط الضوء على علم فقيه، نأخذ سيرته ونتاجه الفقهي، بعض آرائه، وأيضا نتدارس كتبه وأقواله إن شاء الله. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون معنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نريد أن نأخذ سيرة هذا العلم الفقيه ونأخذ شيئا من فقهه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. في مطلع هذا اللقاء أرحب بإخوان المستمعين والمستمعات، وأذكر إخوتي أستاذ وائل أننا تحدثنا في مضى من الحلقات عن أربعة من أعلام الفقهاء، وهم الخلفاء الراشدون، هم سادات العلماء وسادات الفقهاء. فإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات الناس في الدين، فهم ساداتهم كذلك في العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم المفتون منهم عد العلماء منهم

0: أكثر من 100 ونيفا و30. فلكن الذين أكثر من الفتيا هم كالسبعة. فالعلماء يقسمون الصحابة من حيث الفتوى وتعاطي الفتيا والفقه إلى طبقات: طبقة المكثرين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المقلين الذي لا يكاد يعرف لأحدهم إلا فتوى، أو توجد له فتوى نادرة، أو أفتى في مسألتين. المتوسطون لهم قدر يسير، يعني نزر يسير من الفتاوى. المكثرون كما قال ابن حزم رحمه الله يخرج لكل منهم فتاوى في مجلد ضخم، يعني ممكن أن تجمع فتاوى كل إمام من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في كتاب عظيم من الإفتاء. نحن سنقتصر في برنامجنا إن شاء الله على أعلام الفقهاء الذين عرفوا بالأكثار من الفتيا. الذين عرفوا بالأكثار من الفتيا هم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب، تقدم الحديث عنهم، وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. سبعة هم اشتهروا بالفتيا والأكثار من الفتيا. تقدم الذكر الخلفاء الراشدين، فهم أئمة الفتيا وأئمة العلم، أئمة الإسلام. لا ينبغي لمتحدث عن الفقه أن يغفل هؤلاء الأئمة. واليوم نتحدث عن الصحابي الجليل، عن أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الرحمن. والمناسبة خاله عثمان بن مضعون، فأمه هي زينب بنت مضعون، وتزوج عبد الله بن عمر بزوجتين، وله من ملك اليمين أربع، ولذلك كان له ولد كثر، له 16 من الأولاد، 12 ذكور وأربع من البنات. أسلم وهو صغير السن، إذ أسلم إسلامه تبع لإسلام أبيه عمر الخطاب رضي الله عنه. فأسلم عمر كما تقدم معنا في السنة العام السادس من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك الحين لعبد الله بن عمر 4 سنوات. وهاجر عبد الله بن عمر المدينة، وكانت هجرته سابقة لهجرة أبيه عمر رضي الله عن الجميع. كان عبد الله بن عمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 21 سنة، فهذا يدل على أنه أدرك قدرا وهو واع. خلاف ابن عباس كما سيأتينا إن شاء الله، كان جل تحصيله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر كان علما من أعلام المسلمين، مكثرا من رواية الحديث، وكان كما قال إمام مالك رحمه الله، قال: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس. إذن 60 سنة وعبد الله بن عمر يفتي الناس. وقال بعض التابعين أن ابن عباس وابن عمر كان يصمدان للإفتاء في الحج، إذا جاء الموسم يصمدان للإفتاء، إلا أن ابن عباس كان يجيب كثيرا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي ذكره يجتهد، وابن عمر كان يقف على الآثار، فكان كثيرا ما يرد الناس. ونستطيع أن نقول ما اشتهر عند العلماء من مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، أن ابن عمر يمثل هو الامتداد، أو المدرسة الحديث هي تمثل مدرسة ابن عمر، مدرسة تقف على الأثر، لا تحب أن تتجاوز كثيرا في النظر، وإن كان لها نظر لا يعني التمسك بالأثر هو إغفال النظر، لكنها تتمسك كثيرا بالآثار. وهذه من أئمة وأعلامها، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. المدرسة الأخرى مدرسة توسع بالرأي والاجتهاد، من أعلامها عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عمر الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء لهم نظر ثاقب يتوسعون في النظر. عبد الله بن عمر كان يكثر من تتبع الآثار، بل عرف أنه من المكثرين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عند شجرة عبد الله بن عمر يحرص أن ينزل تحتها، وإذا توضأ في لما دفع صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة نزل في الطريق فبال بولا خفيفا، وفبال بولا فبال رضي الله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوعا خفيفا. كان ابن عمر يصنع ذلك، ينزل في الطريق ويقضي حاجته ثم يتوضأ وضوعا خفيفا، فكان شديد الاتباع. مرة جاءه رجل من أهل اليمن فقاله عن تقبيل حجر الأسود يسأله، فقال: أرأيت إن زحمت؟
1: أي
0: يعني في زحام. فالفتوى التي يعلمها طلاب العلم أن الزحام عذر للإنسان في ترك ذلك، لكن ابن عمر يعلم أن التقبيل ليس واجبا، وأن الزحام على الحجر إذا كان فيه إذى ليس منبغيا، لكنه أراد أن يعلمه الحرص على السنة، ومبدأه هو الاتباع الأثر والحرص على السنة. العلماء لما يقولون الزحام المرء لا يؤذي الناس، المقصود أنه لا يزاحم بالإذاء، لكن كل المرء مثلا يقف في انتظار مجيء دوره لتقبيل الحجر،
1: هذا لا يعتبر زحام،
0: هذا يعتبر من السنة، وهذا يعتبر من الحرص عليها. يعني المرء الذي يمنع هو الذي يعني ينبغي أن يتركه المرء، هو أن يؤذي الناس فيقوم بمدافعتهم وإذائهم، لكن اصطف الناس وكانوا صفا وحتى يأتيك الدور لتقبيل الحجر تحتاج إلى وقت، أن تصبر هذا الوقت وأن تبقى، لا شك أن هذا من حرصك على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا من ترك الازدحام. ابن عمر لما قال له رجل من اليمن قال رأيت أن زحمت؟ قاله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا أقبله. قال رأيت أن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا أقبله. ثم هو داخل المسجد قاله أرأيت، أعد له السؤال إن زحمت؟ قال دع عنك رأيت في اليمن. يعني شدة اتباعه رضي الله عنه وارضاه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ورعا، عرف بالزهد والورع، تأتيه 100,000 عطاء لا تبقى عنده حولا يقوم بإنفاقها، بل له جارية كان يحبها حبا شديدا فناداها ثم قال يا فلانة إني أحبك، معجب بها، وإن الله تعالى قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنت حرة لوجه الله تعالى، واعتقها. وإن جاء له مرة بطعام فقل له هذا السائل، وهو كان مريضا اشتهى عنبا، فجاء مولاه بالعنب والرجل يقول وراءه السائل، فقال أعطيه السائل، ثم جاء بعنب آخر فجاء سائل فقال أعطيه السائل، فلم يأكل إلا بعد أن أعطى السائل مرارا رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا استعجب شيئا من ماله أنفقه في سبيل الله، يستحضر قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ركب مرة على بعير فأعجبه، فلما أعجبه نادى مولاه وقال اجعله في إبل الصدقة. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الذين عرفوا بالزهد والورع وعدم المنافسة على الدنيا، بل كان يبكي عند البيت ويقول اللهم أنك تعلم أني لو أردت أمر الخلافة أو الملك بعد الخلفاء الراشدين لما تناطحت في عنزان ولا اختلف فيها اثنان، ولكن يمنعني مخافتك. فكان ابن عمر شديد الخوف من الله عز وجل، ورعا زاهدا في الدنيا، يلبس من الثياب الخشن، حتى إن رجلا أعطاه ثوبا قال خذ فالبسه، هذا بدأ ثيابك الخشنة، فقال ما هذا حرير؟ ينكره لا يريده، قال هذا قطن، فتنعمه، ثم قال أخشى أن يورثني الكبر. فكان ابن عمر رضي الله عنه متقشفا، جاءه رجل قال له يا أبا عبد الرحمن أعطي العلم كله، قال إن العلم كثير، إذا أردت العلم كله فالعلم كثير لا يمكن أن تحيط به، ولكن قاله بوصية من الوصايا قاله ولكن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذا هو العلم، أن تكون على هذا المنوال وعلى هذه الحال. وقد رأه رؤية مشهورة، أنه رأى رؤية طويلة فقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل من بعده، بل له مهراس فيه ماء غزير، يعني حجارة فيها ماء، كان يجعلها في بيته في الليل فيتوضأ ويصلي، ثم يعود ويتوضأ ويصلي. ولما سئلت جارية له ما عمل ابن عمر في البيت قال لا تطيقونه، إنما هو الوضوء والصلاة والقرآن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من الذكر والصلاة والعبادة، وكان معروفا بالوضوء لكل صلاة رضي الله عنه وأرضاه.
1: جميل. تسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور؟
0: لا بأس، تفضل. يعني لا بأس.
1: مستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام فاصل قصير نكمل الحديث بعده، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم مجددا الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله سيد وعد، يا مرحبا
1: دكتور. نختم سريعا الحديث عن سيرته رضي الله عنه، ومن ثم ننتقل للحديث عن فقهه.
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، لو أردنا أن نتكلم عن سيرته وعن سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفت يعني وسع ذلك حلقات من هذا البرنامج، ولكن نحن حسب من القلادة ما حاط بالعنق، والمرء إنما يأخذ شيئا مختصرا معتصرا يشير فيه إلى فقه، إلى ما أبرز صفات هؤلاء الأئمة، لأن طلاب العلم والمسلمين يأخذون العلم ويتأسون بالعلماء بسمتهم وهديهم وعبادتهم، وليس الأمر مجرد أقوال تنقل، فإنه كما قيل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك العلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الإسلامي علم له سلسلة أسناد، فالقراء مثلا يتوارثون بالأسانيد، والفقهاء كذلك، والمحدثون كذلك، فعلمنا وديننا قائم على الرواية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان من العباد الزهاد، وله عبارات لطيفة، كان يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. فكان ابن عمر رضي الله عنه من ألطف الناس ببعده عن الدنيا وعدم مزاحمته عليها. مات رضي الله عنه وارضاه عام 46 سنة 74 سنة 74 من الهجرة، وكان عمره 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فعمر طويلا وجزاه الله خيرا عن الإسلام وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. دكتور، ننتقل بالحديث عن آرائه وأقواله الفقهية. يعني احنا شرنا في بداية كلامنا إلى جزء من هذا، لكن نريد أن نسهب قليلا في هذا الموضوع.
0: عبد الله بن عمر من المكثرين رضي الله عنه وأرضاه، وأنا انتخبت جملة من الأقوال التي له مسائل، منها الصلاة على الجنازة في المقبرة. هذه مسألة اليوم تنتشر كثيرة، الناس يصلون على الجنائز في المقبرة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالأصل أن المقبرة ليست موضعا للصلاة. من هنا كره جماعة من العلماء أن يصلى على في المقبرة حتى الجنائز. والحنابلة رحمهم الله وجماعة من العلماء يرخصون في صلاة الصلاة في المقبرة على الجنازة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة النافلة والفرائض المعلومة. أما صلاة الجنازة فإنها مستثنى لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والصلاة على القبر في المقبرة، فهذا استدلوا به. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه نقل عنه الصلاة على الجنازة في المقبرة.
1: النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة،
0: المرأة بعد دفنها.
1: أي بعد دفنها.
0: لكن ابن عمر نقل عنه الصلاة على الميت قبل دفنه، وهذا موضع الشاهد، لأن بعض العلماء ينازع ويقول الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد الدفن لا يمكن أن يخرج، لكن الجنازة اليوم مثلا توضع هنا مثلا في مكة، يؤتى بالجنازة وتوضع في المقبرة
1: في المعلى،
0: وكثير نعم من المقابر كذلك في جميع البلدان، بعد أن يصلى عليها نظرا للزحام يرغب الناس في الصلاة مجددا ممن لم يصلي في المسجد، فيصلون على الجنازة. ولا بأس إذا صلى المرء على الجنازة في المسجد ثم صلي عليها مرة أخرى أن يصلي معهم، لكن لا يتقصد الصلاة هو أصلا إعادتها، لكن يصليها تبعا فلا بأس بذلك. مثل ما صلي على حمزة أكثر من مرة، جاء في بعض الحديث أنه مع كل جنازة صلي على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر كان يصلي على جنازة في المقبرة، فهذا دليل لفعل الناس اليوم أنه لا بأس أن يصلوا على جنازة في المقبرة. أيضا من المسائل الخلافية الفقهية رفع اليدين في التكبيرات في العيدين في الجنائز، وكذلك في المواضع المعروفة في الصلاة، السنة المشهورة والتي قال بها الحنابلة والشافعية وجماعة من العلماء أن مواضع التكبيرات في تكبيرة الحرام ترفع الأيدي، وهذا عند جماهير أهل العلم، وكذلك عند الركوع وعند القيام من الركوع عند الجمهور، وأيضا عند الرفع من التشهد الأول. عبد الله بن عمر نقل عن رفع الأيدي كذلك في صلاة العيد في الجنائز، وهذا من السنن، وكان له عبارة لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند التكبير، فهذا أيضا من السنن والتي ابن عمر له رأي فيها. ابن عمر أيضا اجتهاده الفقهي له فتوى بالمنع من سجود التلاوة بعد صلاة العصر.
1: لماذا؟
0: لأنه وقت نهي.
1: أيه.
0: وصلاة الجنازة صلاة سجود التلاوة يلحقه العلماء، جمهور الفقهاء يلحقونه بالصلاة.
1: جميل.
0: ولذلك يشترطوا له شروط الصلاة جمهور الفقهاء.
1: سجود التلاوة.
0: سجود التلاوة، فلا بد من استقبال القبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من الطهارة والوضوء، ولا يؤدى في وقت النهي. خصوصا وقت النهي، نقل عن ابن عمر عن جماعة من الصحابة، عن نقل عن بعض السلف التخفيف في استقبال القبلة في الشروط الأخرى، لكن السجود المنع أصلا عن السجود في وقت النهي هو عدم مشابهة المشركين في السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها والشياطين. فالسجود هو المقصود الأعظم من الصلاة، والحقيقة المسألة خلافية، يعني الجمهور يمنعون من الصلاة بعد العصر ومن سجود التلاوة كذلك الحاقا بها. مذهب الشافعي رحمه الله والرواية عند الحنابلة لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ونحو ذلك، وألحقوا بها بعض الفقهاء سجود التلاوة لأنه سبب مشروع فيصلى بعد العصر. وإن أردت التحقيق والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر نهي عن الصلاة بعدها سدا لذريعة السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا كان كذلك فالمنهي عنه سدا للذريعة تبيح الأسباب، فلا بأس أن يسجد للتلاوة بعد العصر وبعد الفجر إلا عند الطلوع وعند الغروب، فهذا ذلك الوقتان هما المقصودان في النهي. فلا تسجد عند الطلوع وعند الغروب، يعني تقرأ القرآن بعد الفجر وعند الطلوع تسجد، لهذا الوقت هو سجود المشركين للشمس والشيطان يضع قرني عند طلوعها وعند غروبها فيسجد عبادها لها عند غروب. أما بعد العصر مباشرة وبعد الفجر مباشرة فالذي ذهب إليه الشافعي واختار جماعة المحققين لا بأس من الصلاة والسجود.
1: إن الوقت الذي يكون فيه النهي آكد عند غروبها وعند شروقها.
0: نعم، لأن هي ثلاث الأوقات الضيقة، عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، هذه الثلاث الأوقات. أما بعد العصر وبعد الفجر إلى قريب الطلوع وقريب الغروب هذه سد للذريعة، بدليل أنه أنت تصلي العصر الساعة 4 تمنع من صلاة النفل.
1: أيه.
0: وأنا أصلي الساعة 3:30 في نفس المدينة
1: وأمنع
0: قبلك.
1: أيه.
0: وآخر أصلي الساعة 5 يمنع بعدنا، فذلك لأن هو سد للذريعة عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فقط. أيه. هذا هو المقصود. من المسائل أيضا في المعاملات لعلكم مسألة دقيقة، أو يعني استثناء الحمل، هل يجوز للمرأة أن يبيع الشاه ويستثني حملها؟ هل يجوز أن يبيع الأم ويستثني ما في بطنها؟ الآن لا يجوز بيع الحمل لأنه مجهول، الحمل مفردة لا يجوز بيعه. أن إنسان يقول أشتري منك ما في بطن هذه الشاة، مثلا الإبل اليوم النوق،
1: أي.
0: يقول أشتري ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز، هذا جهالة، ربما يخرج ميتا حيا واحدا اثنان ما يعرف. لكن شراء الناقة وما في بطنها ويغلى ثمنها لا بأس، لأن الحمل تبع، وشراء الشام في بطنها لا بأس أنه تبع. طيب أبيعك الناقة وأستثني ما في بطنها، أقول لبطنها مو داخل البيع. الفقهاء اختلفوا هنا، المذهب يمنع عند الحنابلة، لكن الصواب الجواز هو فتوى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهي رواية ثانية في المذهب، لأن الاستثناء هنا ليس فيه جهالة، المبيع معلوم، المبيع ليست هي الشاة معلومة، المبيع هي الناقة معلومة،
1: لكن المستثنى هو المجهول.
0: أي المستثنى ما يضر، لم يدخل في عقد البيع.
1: أي.
0: لا لم يكن مبيعا حتى أقول هذا بيع، هذا بيع غرر. في مسألة أنا إن كان الوقت يسمح.
1: أي تفضل.
0: أريد أن إن كان الوقت يسمح، إن كان في مجال في مسائل كثيرة، لكن مسألة هذه تفيد في المسائل المعاصرة، وهي مسألة تمليك العبد. طلاب بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجاز أن يتسارع العبد، العبد الآن مال، هل للعبد أن يكون له أمة يتسرى بها؟ الفقهاء اختلفوا. مثلا لا أريد لأجل العبيد والإماء، ربما اليوم غير واقع، لكن أريد لمغزى آخر. الفقهاء اختلفوا، كثير من الفقهاء قال لا يتسرى العبد لأنه لا يملك، هو مال مملوك، فما يصير عنده ملك يمين، إما يتزوج وإما لا يحل له البضع. ابن عمر نقل عنه أنه ملك عبدا له جارية وصار هو يتملك. تمليك العبد هذا اليوم شيخ
1: من تطبيقاته،
0: تطبيقات المعاصرة اليوم الذمة هذه الاعتبارية. اليوم مثلا عندنا ذمة اعتبارية ما لها ملك حقيقي، يعني الشركات مثلا اليوم نظام الشركات أن الشركة ذمة مستقلة. أنت اليوم مثلا مساهم وتملك 100 سهم في شركة سين.
1: أي.
0: طيب شركة سين بعد سنة أفلست وأصبح عليها ديون مليار. هل يحق للشخص الذي له دين على شركة سين أن يطالبك أيها المساهم أنت؟
1: لا.
0: لا. طيب ما تقول أنت مساهم في الشركة. أي. تقول أنا مساهم في جزء من هذه الشركة، لكن الشركة هي ذمة الشخصية الاعتبارية. أي. وهي ذمة المستقلة كالعبد، هذا أنا ملكته، لكن هو. وذاك اليوم من أدلة وجود ذمة مستقلة وشركات لها ذمة مستقلة منعزلة تماما عن
1: الأشخاص بعينهم،
0: عن الأشخاص المستثمرين والمساهمين، نعم، تمليك العبد ودلته بالأمر.
1: فالمال يملك،
0: أي يعني العبد هو في الحقيقة لا يملك. المالك الحقيقي للمال هو السيد، فكونه يعني ملكه وجعله له شيء
1: تنتقل الذمة إليه،
0: نعم، فيكون خلاص ذمة اعتبارية يعني شخصية. أي. يعني خلاص هو له يطا ويفعل، مع أنه في الحقيقة ليس ذمة مؤخ، لكن بتمليكه له أصبح كذلك. هذا من الأدلة التي استدل بها العلماء. أيضا نقل عن ابن عمر من فتوى جواز الوضوء في المسجد بشرط عدم تلويثه. اليوم بعض البلدان الإسلامية الوضوء عندهم داخل المسجد.
1: أي.
0: في مساجد في مصر مثلا رأيت كثير المساجد داخل الوضوء يكون في
1: الداخل.
0: نعم. فلا بأس بشرط ألا يلوث المسجد. أيضا من المسائل في الحج قطع التلبية. الحاج الآفاقي والمعتمر يلبي، أن هذه سنة، وخير الحج العج والثج ورفع الصوت بالتلبية ورقة الدماء. طيب متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ خلاف بين الفقهاء.
1: أي برمي ال
0: هذا في الحج برمي جمرة العقبة.
1: أي.
0: لكن إذا أتى المعتمر مثلا ومعتمر متى يقطع التلبية؟ هل إذا بدأ في الطواف؟ هذا قول. هل إذا دخل الحرم؟ قول. المسجد. هل إذا دخل مكة؟ هذا قول. هذا رأي ابن عمر، كان يرى العروش عرش مكة وقف عن التلبية، يعني يلبي من الميقات
1: إلى أن يدخل الحدود،
0: يدخل مكة، رأى بيوت مكة خلاص يقف عن التلبية رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. تحدثنا في هذه الحلقة حول أعلام الفقهاء، وتحدثنا عن علم فقيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك، حياك الله أستاذ وائل، شكرا لك والمستمعين والمستمعات.
1: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظر. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله.
2: أعلام الفقهاء،
3: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية
2: لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي
3: فكانوا بحق علماء فقهاء.
2: أعلام الفقهاء.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
2: آية وعظة.

0: خير.
1: حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين، فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. راوي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص العدوي القرشي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين الفاروق، أسلم في السنة السادسة للبعثة بعد إسلام 40 رجلا، شهد بدرا والمشاهد كلها، أول من سمي أمير المؤمنين، استشهد سنة 23 للهجرة. إنما أداة حصر تفيد إثبات المذكور ونفي ما عداه. الأعمال جمع عمل، وتشمل أعمال القلوب والجوارح. بالنيات الباء للمصاحبة، أي مع النيات ومقترنة بها، والنية القصد والإرادة. امرئ شخص. الهجرة لغة الترك والانتقال والمفارقة، وشرعا ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه، ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجرة الشرك، وترك محبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك بلاد الكفر. يصيبها يحصلها، ينكحها يتزوجها. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، مدار الإسلام عليه، وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم. يا عبد الله، تفقد قلبك قبل عملك، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكم من عامل ناصب تعب في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه لم يرد بعمله وجه الله. فأخلص القصد لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا بنية، فالنية شرط لصحة العمل. الهجرة الحقيقية هجرة القلب، ليست الهجرة أن تنتقل من بلد إلى بلد، بل أن تهجر ما يكرهه الله إلى ما يحبه، أن تهجر الذنب إلى الطاعة، والغفلة إلى الذكر، والدنيا إلى الآخرة. فمن كانت هذه هجرته فهو المهاجر حقا، فاهجر ما سوى الله، فالهجرة هي هجرة القلب إلى ربه. النية تميز العبادة عن العادة، وتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. شرف الغاية من شرف المقصد، فمن هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع أجره على الله. وما ظنك بمن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غايته؟ قد شرفه الله ورفعه، وجعل له من لدنه سلطانا نصيرا. من قصد بعمله وجه الله والدار الآخرة فله الثواب، ومن قصد الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. احذر حظوظ النفس الخفية، فإن النفس قد تلبس على صاحبها فيخرج للجهاد وهو يريد المغنم، ويطلب العلم وهو يريد الشهرة، ويتصدق وهو يريد المدح. ففتش في خفايا قلبك وطهر نيتك، فإن الله لا تخفى عليه خافية. يجب على العبد تصحيح النية واستحضارها عند كل عمل، وأن يحذر من الرياء والسمعة. من أراد الله أدركه، فمن صدق مع الله صدقه الله، ومن جعل الله مقصوده كفاه الله كل مقصود. فاجعل همك هما واحدا، هم لقاء ربك يكفك الله هم الدنيا والآخرة. من قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته نال من عمله المثوبة والأجر، ولو كان عملا عاديا كالأكل والشرب ونحوهما. تمايز الناس بالنيات. قد يعمل الرجلان عملا واحدا في الصورة، ويتفاوتان في الأجر تفاوتا عظيما، ويكون بينهما كما بين السماء والأرض، وما ذاك إلا لتفاوت ما في القلوب. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. علامة الإخلاص أن تستوي عندك المدحة والمذمة، فمن كانت هجرته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يبالي أمدحه الناس أم ذموه، لأنه لم يعمل لهم. فانظر إلى قلبك عند المدح والذم تعرف إخلاصك. شرف الإخلاص به تعظم الأعمال الحقيرة، وبفقده تحقر الأعمال العظيمة. فرب درهم سبق ألف درهم بنية صاحبه، فاجعل قصدك ربك يكفك الله هم دنياك وآخرتك. الدنيا أحقر من أن تكون غاية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه باع نفيسا بحقير، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. النية تجارة العلماء، بها تتحول العادات إلى عبادات، والنوم إلى قربة، والطعام إلى طاعة. فانظر في نومك وأكلك وشربك، هل نويت به التقوي على طاعة الله؟ فمن نام بنية التقوي على القيام كان نومه عبادة. فيا عبد الله أخلص العمل، فإن الناقد بصير. وهاجر إلى ربك بقلبك قبل أن تهاجر بجسدك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

حكم منع الأب ابنته من الزواج. إن أهم ما ينبغي أن يكون محل النظر من الخاطب دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي وابن ماجه. فلا يرد الخاطب لأي اعتبارات مادية أو اجتماعية ونحو ذلك. وليس من حق الأب أو غيره من الأولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول، فمن فعل ذلك فهو عاضل وآثم. والأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة. ولكن من المعلوم أن الغالب في الأب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة، فلا يعد الأب عاضلا لابنته بمجرد رده للأكفاء، وذلك لما جبل عليه الأب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها. فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وإذا تكرر من أب منع الأكفاء من نكاح ابنته، فينبغي للعقلاء أن ينصحوه ويلتمسوا سبب رفضه، فربما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فإن تبين أنه ليس هنالك مسوغ شرعي لرفضه،

بذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد قريش، وهو جد بني إسرائيل. كل الأمم التي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفتخر بالانتساب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد الخالص، ودعا إلى الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحنيفية وفي التوحيد، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى وصبره على الدعوة إلى الله.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا مع أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم إلى أن خرج من العراق ودخل إلى بلاد الشام، حبذا لو تابعنا من هذه هذا المكان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم دكتور حذيفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بلغ الأمر بينه وبين والده وبينه وبين قومه حد المفاصلة، خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر، وكان في ذلك يعني قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد ذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام من العراق التي هي يعني كما هو المشهور أنه هو موضعه الذي يعني بعث فيه، وهاجر إلى بلاد الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي كما في سورة العنكبوت، وخرج إلى منطقة فلسطين
1: بعد حادثة الحرق طبعا،
0: بعد أن أنجاه الله من الحرق، و يعني خرج من فارق قومه واتجه إلى بلاد الشام. ولا شك أن هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، فاستقر به المقام كما هو المشهور في مدينة الخليل التي يعني استقر فيها في فلسطين وما حولها، يعني هي منطقة فلسطين بصفة عامة كانت ميدان أو مكانا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر بها، وكان معه زوجه سارة فقط، ومعه آمن به خليل
1: أخته،
0: آمن به لوط عليه السلام وهو ابن أخيه. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون عما له أخو أبيه. فأقاموا في فلسطين، ورزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن يعني تزوج من هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: كانت جارية عند سارة
0: ولا قصه. نعم، عندما سافر أو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم إلى الشام، سافر إلى مصر، وكان معه زوجه سارة. فلما وصل إلى مصر، في حادثة يعني تذكرها كتب التاريخ، أنه أراد ملك مصر أن يعني يأخذ سارة زوجته، ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى منه ذلك الطاغية. فلما نجا إبراهيم، أهداه المقوقس أو أهداه ملك مصر هذه الجارية اللي هي هاجر. بالضبط، هاجر أهداها لسارة
1: كجارية
0: أو خادمة. نعم، يعني خادمة لها. نعم. فلما يعني رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين بعد ذلك، وكانت سارة قد يعني لم ترزق بأولاد، وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني سرية يتزوجها ولعله يرزق منها بأولاد.
1: نعم.
0: فلما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، رزق بابنه إسماعيل، وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكر الكتب السير 86 سنة، يعني كبير في السن.
1: نعم،
0: كبير في السن جدا، يعني بمقاييسنا نحن الآن. نعم. ولاحظ دكتور أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بلغ عمره 86 سنة وأصبح يعني شيخا كبيرا، مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام ومقارنة بآدم يعتبر عمر قصير، مما يدل على المسافة الكبيرة جدا بين نوح وبين إبراهيم، يعني أنه قد تناقص الزمن وتناقصت خلقة بني آدم حتى أصبح عمر 100 سنة 86 سنة يعتبر شيخ كبير، كما في يعني في قوله تعالى قالت لما بشرت بعد ذلك بسارة رضي الله عنها عليها السلام بشرت بإسحاق، ف فبشرناها بإسحاق فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
1: جميل.
0: إن هذا لشيء عجيب. وأن ومع أن إبراهيم كان في المئة تقريبا عندما رزق بابنه الثاني إسحاق.
1: إذن أولا إسماعيل من هاجر.
0: من هاجر.
1: ثم إسحاق من سارة.
0: بالضبط. لكن سبحان الله وشوف هو هنا مكان القدوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحن ذكرنا أنه من فضائله أنه خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة.
1: سبحان الله.
0: أنه أيضا أبو الأنبياء فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته
1: يعني تخلل حبه في قلبه.
0: بالضبط. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني من ذريته كما قلت الأنبياء الذين جاءوا بعده وهذا لا شك شرف عظيم. شرف عظيم. ولذلك ذكر الله عندما ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفعلا في ذرية نوح إبراهيم هو من ذرية نوح ثم إبراهيم من ذريته كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بعد. هذه الفضائل العظيمة لاحظ الآن كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاة, في كل صلاة. وهذا شرف عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك يا أخي الحبيب أن إبراهيم لما رزق بإسماعيل وقع في نفس سارة رضي الله عنها وهذه الطبيعة البشرية. يعني سارة لم ترزق بأبناء
1: غيرة.
0: نعم. فلما رزقت هاجر وهي خادمة عندها ثم تزوجها زوجها وقع في نفسها ما يقع في قلوب النساء.
1: نعم.
0: من الغيرة من هذه يعني الزوجة الثانية مع أنها هي التي أهدتها لإبراهيم.
1: نعم.
0: يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام فطرة. أضف إلى ذلك أيضا لاحظ سبحان الله كيف ابتلى الله إبراهيم أنه لم يرزق بأبناء إلا على كبر. ثم لما رزق بإسماعيل وقعت هذه الغيرة وهذه فيعني أحدثت شيء من النكد في الحياة الزوجية إن صح التعبير. فاضطر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حل هذه المشكلة بإبعاد سارة عن هاجر عن سارة. فهذه أيضا معاناة.
1: نعم.
0: وابتلاء لإبراهيم.
1: سبحان الله.
0: الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق بإسماعيل بالإجماع هو الابنه الأول بشره الله به على كبر وهو في 86 من عمره. فأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبعد سارة هاجر وابنها إسماعيل. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ زوجته هاجر وهي لا تعلم أين يتجه ومعها ابنها الرضيع إسماعيل ابن إبراهيم.
1: سبحان الله.
0: ولم يكن عنده إلا هذا الولد.
1: وقتها لم يولد بعد من
0: لم يولد بين إبراهيم وبين إسحاق وبين إسماعيل تقريبا ما يقارب ربما 16 سنة أو 15 سنة من العمر.
1: نعم.
0: فأخذ إبراهيم ابنه وزوجته وهاجر ونقلهم إلى مكة. لاحظ الآن طبعا المشهور يا دكتور حذيفة أن إبراهيم كما قلنا كان في الشام في بلاد الشام سواء قلنا أنه كان في الخليل أو في مناطق قريبة منها انتقل من هناك إلى مكة. هذا مسافة بعيدة جدا
1: طبعا
0: بالمقاييسنا اليوم يعني تقريبا كأنه يعادل ربما 1500 أو 2000 كيلومتر.
1: نعم.
0: ونقلهم إلى مكة. مكة في ذلك الوقت لم يكن بها أحد. ولذلك لما جاء إلى هذا الوادي ليس فيه زرع ليس فيه ماء.
1: مسافة كبيرة يعني أنا مررت بها بالسيارة مرة فوجدت عند تبوك منطقة دومة الجندل.
0: بالضبط.
1: فقلت سبحان الله عندما قرأناها في السيرة ظننتها قرية قرب مكة.
0: لا صح.
1: وإذ بها بالشمال بعيدة جدا.
0: بعيدة
1: يعني
0: جدا.
1: مسافات نتعب بها بالسيارة.
0: بالضبط.
1: فكيف مروا على الراحلة على كذا.
0: أحسنت يعني هو مشوار ليس سهلا.
1: رضي الله عن الصحابة.
0: ليس سهلا.
1: نعم. رسول عليه الصلاة والسلام.
0: طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة ورأى هذا المكان الذي يعني أمر أن يضع فيه هاجر لم يكن فيه الكعبة كانت مندثرة ولا يعرف أين مكانه يعني من أيام من قرون اندثرت وأصبح ليس لا يعرف مكانه. فأسكنه في هذا المكان الذي لا فيه لا ماء ولا فيه شجر. فقالت هاجر يعني كيف تتركنا هنا هل أمرت بهذا؟ قال نعم.
1: سبحان الله.
0: فقالت
1: كان هناك أناس يعيشون
0: لا يوجد أحد
1: صحراء لا يوجد
0: لا
1: شيء
0: يوجد أحد. قالت إذن لا يضيعنا وهذا من تسليمها عليه السلام ومعها ابنها الصغير. هنا بدأت قصة جديدة الآن لما بقيت في هذا المكان وحدها وغادرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا ظاهر القصة أن فيه ظلم لها فيه قسوة من إبراهيم.
1: نعم.
0: لكنها في حقيقتها هو وحي من الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني قدوة في التسليم لأمر الله والانصياع لأمر الله. يعني هذا كان الموقف الذي أمر فيه بتركهم، موقف صعب. أنت الآن ما تفعله،
1: صحيح،
0: كيف تترك ابنك، كيف تترك زوجتك في مكان
1: قاسية.
0: نعم، فلما تركهم في ذلك المكان ورجع إلى الشام بدأت قصة جديدة لإسماعيل.
1: تركها وحدها،
0: وحدها،
1: لا ومعها حارس ولا خادم ولا
0: أبدا
1: شيء.
0: ومعها ابنها إسماعيل رضيع،
1: سبحان
0: الله، لا ماء ولا شيء. بدأت قصة جديدة له هنا، له في الشام، وبدأت قصة جديدة لها.
1: فعلا سيدنا إبراهيم يعني حتى مر معي أنه كل الأديان تتنازعه،
0: طبعا
1: تريد أن تنتسب إليه
0: لأنهم كلهم يجتمعون عنده.
1: نعم، ومن يعني فضل من فضله وكذا. فعلا رجل يعني يستحق هذا الفضل،
0: رضي الله عليه الصلاة والسلام،
1: يعني يترك زوجته وابنه بصحراء ويمشي.
0: بالضبط،
1: تسليم عجيب.
0: هنا لما ترك هاجر، هاجر تبحث عن ماء لا يوجد ماء، فذهبت وقفت على الصفا ما نظرت، لم ترى شيئا، فذهبت إلى المروة لم ترى شيئا، ولذلك كانت هذه الجري الذي
1: نعم
0: حصل منها
1: السعي بين الصفا والمروة.
0: إذن لاحظ العمرة الآن والحج الآن أصبحت شعيرة مرتبطة بإبراهيم وبأسرته.
1: سبحان الله.
0: السعي بين الصفا والمروة من آثار هاجر أم إسماعيل. بناء البيت إسماعيل ووالده إبراهيم. أسرة ارتبطت بها مشاعر
1: إبراهيم وزمزم،
0: مقام إبراهيم، وهذه يعني هذه القضايا كلها مرتبطة بأسرة إبراهيم. لذلك نحن في العمرة في الحج نتذكر إبراهيم، إسماعيل، هاجر. فنبعت بئر زمزم في هذه الأثناء من أقدام إسماعيل،
1: سبحان الله،
0: وهو صغير طفل. فلما رجعت هاجر إلى ابنها فإذا الماء ينبع من عند قدمي، فأخذت ترد الماء وتزم الماء حتى لا يذهب بعيدا حتى يشرب وتشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل هاجر هذا لبقيت عين زمزم وادي وماء وعين تجري إلى يوم القيامة. نعم، فانظر إلى اليوم نحن نشرب من ماء زمزم.
1: نعم.
0: كم لنا من ذلك التاريخ؟ تاريخ بعيد جدا جدا. يعني يقدر بأكثر من 3000 سنة بيننا وبين هذه القصة، وربما أكثر من ذلك.
1: فضيل الدكتور، نريد أن نستفيد من حضرتكم، يعني بئر زمزم الآن بقي بئر واحد أم يرفض بعدة آبار؟
0: لا، بقيت بئرا واحدة،
1: بئر واحد إلى
0: بئر واحدة إلى الآن، ولكن يعني تنظف بين الحين والآخر، ولكنها لا تنظف.
1: سمحتنا بفاصل قصير ونستكمل إن شاء
0: طيب.
1: الله أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذا الحوار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا.
1: هو أبو الأنبياء أم أبونا؟
0: هو أبو إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، وها إن شاء الله يعني
1: تمام. وصلنا عند زمزم.
0: نعم.
1: وكيف أن السيدة هاجر
0: نعم
1: زمت.
0: طبعا لا شك أن هذه تعتبر حادثة تاريخية. يعني لا تنسى أبدا أن يكون يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابتدأت قصة كبيرة جدا في مكة، لا زالت إلى اليوم هي يعني مهوى أفئدة الناس.
1: نريد أسألك فضل دكتور، عندنا مقام إبراهيم.
0: نعم.
1: يعني عندما ذهبت إلى هناك وجدت آثار فعلا قدمين.
0: صحيح.
1: ما مدى يعني
0: صحيح
1: صدق هذا الموضوع؟
0: نعم، الآن هذه سنذكر القصة هذه. يعني هاجر رضي الله عنها بعد أن يعني نبع الماء واستقرت في مكة، ويعني بدأت حياة جديدة مع إسماعيل. كبر إسماعيل طبعا، لكن لما رأت قبيلة جرهم، كانت قبيلة طارئة على مكة، مكة ما كان فيها أحد، فلما لأن ما كان فيها موية وليس فيها ماء، والله سبحانه قال ربي إني إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ترك هاجر وترك ابنه دعا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: جواد غير ذي زرع،
0: اللجوء إلى الدعاء في كل مواقفه. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: جميل.
0: نعم، فربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: جميل.
0: إلى اليوم لا زالت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تظهر للعيان.
1: جميل.
0: فلما كبر إسماعيل قليلا، طبعا قبيلة جرهم لما جاءت وشافت الماء، رأت الماء عند يعني في ذلك الموضع، طلبوا من هاجر أن يسكنوا في ذلك المكان ويستفيدوا من الماء، لأن ماء يعني صاحبة الامتياز هي هاجر، ماء زمزم. هذا ماء لها.
1: جميل.
0: نبع بجهد يعني من ابنها
1: شخصي.
0: أيوة. ولذلك سمحت لهم هاجر رضي الله عنها بالإقامة بجانبهم. فلما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام،
1: وكان كل هذه الفترة سيدنا إبراهيم بعيد عنها،
0: أبدا بعيد جدا، بعيد في الشام. فلما يعني كبر إسماعيل تزوج فتاة من جرهم، ولذلك لاحظ الآن نحن نتحدث في نقول العرب العاربة والعرب المستعربة.
1: نعم.
0: العرب العاربة هم أبناء قحطان. العرب الأصليين. العرب المستعربة هم أبناء إسماعيل. لأنه تزوج من جرهم فأصبح تعلم منهم اللغة العربية فأصبح مستعربا عربي اللسان.
1: ما شاء الله.
0: ولم يكن كذلك. طبعا على هذا على كلام المؤرخين أنه لم يكن صح لسانه عربيا وإنما كان آراميا يعني قبل أن يكون عربيا.
1: جميل.
0: الآن لما كبر إسماعيل وتزوج من جرهم أيضا ثم تزوج بعد ذلك كما يعني في الروايات ورزق بأبناء. أبناء إسماعيل كثروا وانتشروا. من أبناء إسماعيل قبيلة قريش ومن قريش محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ من ذرية إبراهيم رزق بإسماعيل وهو الأكبر ثم رزق بعد ذلك بإسحاق. طبعا لما كبر إسماعيل وأصبح يعني في العاشرة تقريبا الثانية عشرة ابتلي إبراهيم بقصة أخرى وهي أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل.
1: الله أكبر.
0: مرة واحدة رآه مرة أخرى رآه مرة ثالثة ففاتح ابنه إسماعيل في هذه القصة وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لاحظ أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو شاب صغير أدرك أن هذا وحي. انظر للتسليم والاستجابة مثل أبيه.
1: سبحان الله.
0: وهو ابتلاء عظيم.
1: لكن يعني هنا ألحظ بصراحة دور الأم هاجر. هم التي هي التي تولت تربيته.
0: أولا تسليم إبراهيم بأنه ترك ابنه وزوجته في هذا المكان. ثم رضا هاجر بهذا القرار. ثم أيضا تسليم إسماعيل برأي بقرار أبيه بذبحه.
1: نعم.
0: انظر إلى هذه الأسرة.
1: تربية الأم.
0: أسرة كلها مبنية على التسليم.
1: صحيح.
0: مبنية على الانقياد.
1: نعم.
0: مبنية على الطاعة.
1: نعم.
0: ولذلك نالت هذا يعني الشرف العظيم. يعني فلما كبر يعني إسماعيل كما قلت وتزوج لكن عفوا لما بلغ معه السعي كما في القرآن فلما بلغ معه السعي اللي هو إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا قصة أخرى من قصص القدوة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو التسليم والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى. ورؤية الأنبياء في المنام رؤية حق وحي.
1: نعم.
0: هي جزء من الوحي.
1: صحيح.
0: فلما تكررت أصبحت لازمة
1: أمرا مؤكدا.
0: نعم. فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا تأتي قصة دكتور وهي قصة ما هو معروف في كتب التفسير وكتب التاريخ بقصة الذبيح. من هو الذبيح من أبناء إبراهيم؟
1: نعم.
0: نحن نقول وجمهور المفسرين وجمهور العلماء يقولون أنه إسماعيل.
1: نعم.
0: وأن هذا ابتلاء شديد لأنه هو الوحيد وليس عنده غيره. ثم أنه قد ابتلي بإبعاد أمه عنه اللي هي هاجر.
1: نعم.
0: فأصبح إبراهيم زوجها في الشام وهي في مكة.
1: نعم.
0: ثم لما كبر إسماعيل أمر بذبحه. ابتلاءات شديدة
1: معه السعي.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى كما يذكر الله أراد أن يمتحن صدق محبة إبراهيم لله وتمكن محبة الله في قلب إبراهيم. فأمره بذبح ابنه الوحيد فاستجاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما يعني قال له إسماعيل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال فلما أسلم
1: وتله
0: للجبين يعني أسقطه إلى الأرض وهم بذبحه كما يذبح الخروف يعني.
1: الله أكبر.
0: فلما أسلم يعني وتله للجبين أو على الوجه
1: أو على الوجه. نعم. ينظر في عينيه.
0: وتله للجبين.
1: نعم.
0: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المخلصين. وفديناه بذبح عظيم ويعني نجح إبراهيم في هذا الابتلاء ونجح إسماعيل في هذا الابتلاء وأصبحت سنة أخرى وهي سنة
1: الأضحية.
0: بالنسبة
1: لبناء الكعبة المشرفة لو انتقلنا إليها.
0: نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نجح في هذا الاختبار مع إسماعيل كافأه الله سبحانه وتعالى بإسحاق من زوجته الأولى سارة جزاء لصبرهما وجزاء لتسليمهما عليهم الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى في قصة في سورة الصفات وهو الموضع الوحيد الذي ذكر الله فيه قصة ذبح إسماعيل قال الله وفديناه بذبح عظيم وجعلنا له لسان صدق في الآخرين إلى أن قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
1: لعل هذه نفس الآية التي يستشهد بها من يقول إن الذبيح هو إسحاق.
0: نعم. لأنه لاحظ هنا أنه بشره بإسماعيل وابتلاه بذبحه فلما نجح بشره بإسحاق نبيا من الصالحين. لذلك بعضهم يقول أن بشر ابن جرير الطبري يقول بشرناه الأولى بولادته وبشرناه الثانية بنبوته. والصحيح أنه البشارة الأولى بإسماعيل والبشارة الثانية بإسحاق مكافأة له على نجاحه في الاختبار مع إسماعيل. ثم أيضا في روايات كثيرة في صحف أهل الكتاب أنه أمره بذبح وحيده، أمره بذبح بكره، وكلها لا تنطبق إلا على إسماعيل. ثم إن الابتلاء بذبح الابن الوحيد أشد من الابتلاء بذبح الابن
1: طبعا
0: وعندك غيره
1: بديل. نعم
0: بالضبط. وبالمناسبة يعني هناك من أفضل من كتب في هذه المسألة يا دكتور هو الدكتور الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب له الرأي الصحيح في من هو الذبيح، استشهد فيه بآيات قرآنية وبروايات في التوراة وبالاستدلالات من السياقات والأحاديث.
1: لكن يبقى الأمر يعني خلافي، لكن نعم. أنتم ترجحون أن
0: يعني أنا أرجح وأفضل يعني أقوى نعم. من قال أنه إسحاق هو ابن جرير الطبري رحمه الله.
1: جميل.
0: فإبراهيم لما يعني نجح في هذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى رزقه بكبش عظيم وأصبح ذبحه بدل أن يذبح ابنه إسماعيل، وأصبحت هذه سنة الأضحية. لاحظ الآن كم من السنن الآن التي نحن نعملها نحن المسلمين أصلها من إبراهيم وأسرته.
1: نعم.
0: السعي بين الصفا والمروة، الطواف، ذبح الأضحية، رمي الجمرات بعد ذلك. هنا يعني قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما نجا من الذبح تزوج بعد ذلك وبقي مع أمه هاجر في مكة ورزق بذرية وأصبحت قريش من ذرية إسماعيل.
1: نعم.
0: المتأخرة جدا.
1: نعم.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجه إسحاق مع زوجه سارة رزق بإسحاق بعد ذلك ورزق بإسحاق بيعقوب ويعقوب بأبنائه يوسف وإخوانه، وانتشرت ذرية يعني إسحاق ابن إبراهيم في يعني وكلهم الأنبياء كثيرون في ذرية إسحاق رضي الله عنه.
1: بناء الكعبة المشرفة.
0: نعم، الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. رأى يعني أمره الله بأمر فأخبر ابنه بهذا فاستعان بالله وبدأ في بناء الكعبة عندما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قواعد البيت التي كان مبنيا من قبل. ولذلك الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة معا، فلما ارتفع البناء كان يقف على يعني على ما يسمى مقام إبراهيم اليوم، وقف على هذا المقام وأكمل البناء حتى استتم. ثم فأصبح مقام إبراهيم هذا من يعني من الآيات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك مقام إبراهيم أو أثر أقدام إبراهيم هي الأثر الوحيد الموجود اليوم في العالم من أثر الأنبياء، وهو يعني أثر قدمه عليه الصلاة والسلام.
1: سنناقش هذا الموضوع بعمق أكثر أو مرة أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: لا بأس بإذن الله،
1: لأن الوقت تداركنا.
0: لا بأس، حياكم الله.
1: أشكركم على هذه الفوائد
0: بارك الله فيكم دكتور.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبوه هو أفضل الأنبياء بعد ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مسكنه ومن وطنه فرارا بدينه، فكان بذلك قدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه وبدعوته حتى يقيم هذه الدعوة الإسلامية العظيمة التي انتشرت في أنحاء الأرض.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا

0: يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم، والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك، قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين، وصلاحهما أملهما الكبير. فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول في دعائها:
3: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. رواه البخاري. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإجابة على هذا السؤال. حججت مع حملة من حملات الحج، ونظرا لأنني كنت المسؤول فيها انشغلت يوم عرفة بالبحث عن الباص التائه، ولم أتمكن من الوقوف بعرفة إلا بعد العصر حوالي نصف ساعة، وبعد المغرب حوالي نصف ساعة، فما حكم حجي مأجورين؟
3: حج هذا السائل صحيح، واشتغاله بحواج إخوانه مما يثاب عليه إن شاء الله. نعم.
2: السائلة من الكويت، رمزت لاسمها أختكم في الله عين باء جيم، تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
3: لبس الذهب حلال للنساء ولا حرج فيه، إلا أن يكون محرما لسبب، مثل أن يكون إسرافا تتجاوز به المرأة ما يليق بها من الذهب، أو يكون ذهبا على صورة حيوان كالفراشة والحية وما أشبه ذلك. فإذا لبست الذهب وصلت فيه فإن صلاتها صحيحة، حتى ولو كان الذهب حراما لكنها تأثم بلباس الذهب الحرام. وأما الصلاة فلا علاقة لها في هذا، بل هي صحيحة بكل حال. نعم،
2: بارك الله فيكم. السائلة مريم ألف ألف تقول: بعض النساء في حرم المدينة أو مكة، وعند السجود تضع منديل أو شيء من القماش لتسجد عليه، هل يجوز لها هذا؟
3: نعم، يجوز هذا، لأن المنديل منفصل عن لباس المصلي فلا حرج فيه، لكن الأفضل أن يسجد على ما يسجد الناس عليه لئلا يلفت النظر في عمله هذا. نعم.
2: هذا سائل أرسل بهذه الرسالة، يقول في السؤال الأول، رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: لنا مسجد بالقرية وبه مكبر صوت، وفي بعض الأحيان يستعمل مكبر الصوت في التنبيه عن حدوث سرقة أو إفادة عن شخص بالقرية أو فرح، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
3: رأينا في هذا أن ما خصص للمسجد فإنه لا يجوز استعماله إلا فيما خصص له، ومعلوم أن مكبر الصوت في المسجد مخصص للأذان وللإقامة وللمواعظ التي تلقى في المسجد ولخطبة الجمعة وما أشبه ذلك، وعليه فلا يجوز استعماله فيما سوى هذا. نعم،
2: بارك الله فيكم. يقول في السؤال الثاني:
3: نعم،
2: ما كفارة من حلف على يمين لا يرجع إليها ورجع لها عدة مرات، وإذا كان الحلف كثيرا يبلغ في بعض الأحيان 10 مرات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
3: الحلف إذا تكرر والمحلوف عليه شيء واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول: والله لا أكل هذا الطعام، ويقول: والله لا أشرب هذا اللبن، فإنه في هذا الحال إذا أكل الطعام أو شرب اللبن يلزمه كفارة مستقلة لأكل الطعام وكفارة مستقلة لشرب اللبن.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، أو لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بينت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا أخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا أن لا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل. هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقول لها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبت نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح، يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة، عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال

0: هي تضررت من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب إيه؟ الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات. تفكر المرأة المرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغت ضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل. حينها القرار هنا صعب، يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها. حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
1: اتخذت القرار،
0: اتخذت القرار وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة. لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل، المرأة تريد أسرة ويريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة. فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت إيه؟ ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر، هو الذي تكفل، هو الذي غرم، هو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك نحن نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج.

0: إذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا. مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها. نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
0: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
1: أي.
0: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة. طبعا لا المرأة تقبل
1: ولا
0: الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها. لا، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت. وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى، الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي دفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك. من أعطى
1: ملك،
0: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
1: هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
0: في الطلقة الأولى له ذلك،
1: وفي
0: الطلقة الثانية أيضا له
1: ذلك.
0: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة. وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
1: الطلاق
0: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة قال طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلام ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا المسألة. ما هي مقاولة؟ من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع منه ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها، ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا، أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
1: أي
0: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
1: ما معنى؟
0: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن، شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
1: أرادت أن تملك نفسها.
0: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟
1: ليس له قيمة.
0: ولذلك قلنا من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة إيه؟ بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
1: يعني إذا أراد أن
0: يحق لها أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
1: وبطلب
0: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى. وسماها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
1: وأيضا
0: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره.
1: أيوة.
0: لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
1: ويطلق
0: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، وثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر، عشان العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
1: أي بطل
0: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
4: فيصلح حالها.
0: لا، مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون للطلاق، بعض النساء تحس المسألة جد يعني، مسألة جد. وحتى نشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مكان مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة، طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين، قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه في عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبرضى الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته.
1: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات، فمثل ما ذكرتم الذي يدفع يملك، فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة الطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما، كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
0: يحفظ حقهم ويحقق لهم أيضا استقرار نفسيا. تصور أحيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر أنه أخذ شيئا مما خسره، ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح، لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
1: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
0: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
0: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
6: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
7: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
4: قل هو الله أحد الله الصمد.
3: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
4: قل هو الله أحد الله الصمد.
3: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
4: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
3: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا:
4: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
3: ولكن الصحيح هكذا:
4: ولم يكن له كفواً أحد.
2: وأن أتلو القرآن.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة صح.

صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد

0: يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله، لا زال الحديث عن الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين أن يخرج من الإنسان يتكلم فيحلف وهو لا يريد الحلف، كان يقول لا والله، هل ذهبت كذا وكذا، تقول لا والله، ادخل لا والله، فعلت كذا نعم والله، هذا يسمى لغو اليمين، لا يقصد هو الحلف. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الذي نويت أنه حلف يعتبر حلف، إذا كان الشخص قد نوى بقلبه أنه يمين فهذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني الذي قصدت أن يكون يمينا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى، يعني يحاسبك عليه، فإن حنثت يعاقبك، وإن كفرت عن يمينك لا شيء عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا إثم عليك ولا كفارة، والله غفور لما صدر منكم من لغو، حليم لأنه أخر العقوبة عن مستحقها. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية، ننبه إلى أن اللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين، اللغو اليمين التي لا يعقد عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هو يمين لا يقصد صاحبها اليمين. المعنى الثاني للغو القول الباطل مثل الشتم والأذى، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الثالث ما يجري على اللسان من الكلام المرذول عند شرب الخمر. قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا: للذين يؤلون من نسائهم. يؤلون أي يحلفون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، للذين يؤلون يعني يحلفون، يحلفون حلف الإيلة هو حلف خاص، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته. ما الحكم؟ للذين يؤلون من نسائهم، الحكم تربص أربعة أشهر، ننتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا، الرجل إذا تراجع ووطئ زوجه، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كفر عن يمينه ووطئ الزوجة. هنا نقول فإن الله غفور لما صدر له من أذى المرأة رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، الحالة الثانية، امتنع عن نكاح يعني جماع الزوجة لأجل الإضرار بها، عنده زوجتان مثلا، وإن عزموا الطلاق استمر ما وطئ، مضى أربعة أشهر ولم يطئ.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: هذا نقول عزم الطلاق يجب عليه أن يطلق، وإن عزم الطلاق بأن لم يرجع فالواجب على القاضي أن يطلق زوجته، فإن الله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات. المطلقات أنواعها كثيرة، المراد بالمطلقات هنا المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن يعني ينتظرن، إذن يتربصن يعني ليتربصن لينتظر بأنفسهن يعني عن النكاح، لا يجوز لها أن تتزوج. ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. الرجل إذا طلق امرأته تجلس المرأة حيضة ثم حيضة مرة ثانية ثم تحيض ثم تحيض مرة ثالثة، يعني الآن طلقها وهي طاهر، تنتظر المرأة متى يجوز لها أن تتزوج. أولا هي طاهر، الآن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، هذه الحيضة الثالثة، فإن طهرت حلت ويجوز لها أن تتزوج من الرجال من شاءت، سواء زوجها الأول إن كان ما طلق لم يطلقها إلا مرة أو مرتين، أو غير زوجها، بشرط ما تمضي بعد مضي ثلاث حيضات. الرجل لما زوجها لما طلقها ومضى حيضة واحدة له أن يراجعها. الزوج متى يملك مراجعة الزوجة؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية. أما الحيضة الثالثة يقول العلماء ملكت نفسها، لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد وبمهر جديد، هذا بعد ثلاث حيضات. بعد ثلاث حيضات المرأة يقولون ملكت نفسها، ملكت نفسها. في الحيضة الأولى والحيضة الثانية الرجل يستطيع أن يرجع زوجته، يرجع زوجته في الحيضة الأولى والثانية إذا كان عن تراض بينهما. ولا يحل لهن الزوجات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، تكذب وتقول حط ثلاث مرات، أو الحمل إن كانت حاملا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كانت المرأة تؤمن بالله وتخاف الله فلا يجوز لها أن تكذب في هذه الأمور. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني برجعتهن، متى؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، بالحيضة الأولى والحيضة الثانية. في ذلك يعني في زمن التربص الثلاث حيض، إن أرادوا إصلاحا، لكن إن أراد الإضرار لا يجوز. إن أراد الزوج الإضرار هنا لا يجوز، وترجع القضية إلى المحكمة فيحكم القاضي بين الزوجين. ولهن يعني للزوجات التي طلقت طلقة واحدة ولا زالت في العدة، يعني ما حاضت إلا مرة أو مرتين، ولهن يعني الزوجات سواء المطلقات أو التي لم تطلق، مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق على الأزواج مثل الذي عليهن من الحقوق، يعني لهن حقوق وعليهن حقوق، كله بالمعروف وكله بالمعروف. والمعروف حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة، بسبب يعني فضيلة، بسبب الإنفاق والمهر ونحو ذلك. إذن تجب على المرأة طاعة الزوج بسبب أنه ينفق عليها، بسبب أنه دفع مهرا. والله عزيز في ملكه لا يغلبه أحد، حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق الذي يستطيع أن تراجع فيه مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية. الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون في العدة كما سبق. فإمساك بمعروف، يعني عليكم أن تمسكوا بالمعروف إذا أردت رجعتهن، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف تسريح بإحسان؟ يطلق رجل طلقة واحدة ثم يتركها إلى أن تنتهي العدة ثلاث حيض، هذا يسمى التسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الزوج أعطى زوجته المهر، لا يجوز له إذا أراد أن يفارق زوجته يطلقها مرة يطالب بالمهر، يقول أنا دفعت مهرا قيمته كذا وكذا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، يعني الزوجان، ألا يقيما حدود الله. إذا كانت العشرة ستصل إلى هذه المرحلة هنا لا بأس بها بأسباب، هذه تسمى الآن أن تدفع المرأة للزوج مقابلا، هذا يسمى الخلع. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، إذا خفتم أن الزوجان إذا رجعا لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أرادت المرأة ألا ترجع إلى زوجها، الزوج يقول أنا أريدها، والمرأة تقول لا أنا لا أريده، لو رجعت لم تقيم حدود الله لأنها لا تريده، والإنسان لا يجبر على شخص لا يريده. ما الحكم؟ الزوج يريدها وهي لا تريده، نأتي إلى الخلع. الخلع أن تدفع المرأة ما دفع الزوج لها وهو المهر أو قيمة يتفقان عليها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به المال الذي دفعته المرأة حتى يتم الفراق بينهما. تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة هي حدود الله، فلا تعتدوها، التزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، لأن الذي يعاند الله سبحانه وتعالى مأواه النار. فإن طلقها، آية الثالثة، الآية السابقة قال الطلاق مرتان، مرة الأولى والثانية، هذه فإن طلقها يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فإن طلقها، عندنا أول الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها زوجها الأول ثم تزوجت. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، انتبه، أول الآية في الزوج الأول، الجملة الثانية فإن طلقها يعني الزوج الثاني، هي تزوجت الزوج الأول ثم طلقها ثلاث مرات، ثم ذهبت وتزوجت زوجا آخر، الزوج الثاني، ثم طلقها الزوج الثاني. قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. فلا جناح عليهما يعني الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله في الحقوق الزوجية. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يتدبرون فيعظمون أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معناه قاربن أجلهن، أجلهن يعني انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة. والدليل قال فأمسكوهن، إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسك، فدليل على أن بلغن أجلهن، يعني قربنا انتهاء أجلهن، يعني انتهاء عدتهن، فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الكلام السابق، المقطع السابق، فأمسكوهن بمعروف غير ضرر أو سرحوهن بمعروف. التسريح بالتسريح يعني بالمعروف، أن تترك إلى أن تنتهي العدة ثم تفارق زوجها. قال ولا تمسكوهن، يعني بالرجعة، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأجل أن تعتدي، لأجل أن تطول على المرأة العدة، أو لأجل أن تدفع لك مالا، تدفع المهر، هذا كله لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك الإمساك لأجل الإضرار والاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله، يعني أحكام الله سبحانه وتعالى، هزوا، يعني تخالفونها لأجل أشياء ولأجل اعتداء وضرار. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأزواج، لا تتخذوا آيات الله هزوا، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن أهم هذه النعم الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، ما فيه من الأحكام يعظكم به، يعني الواجب أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتعملوا بهذه الأحكام. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى يعلمه ما فيه صلاحه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا بلغن أجلهن، ليس قاربنا، وإنما المراد بلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن. لماذا؟ لدلالة ما يأتي. قال فلا تعضلوهن. كيف تعضلوهن؟ العضل هو المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا انقضت العدة. لا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول مع أن العدة انقضت، طلقها مرة ثم حاضت ثم حاضت ثم حاضت، انتهت العدة، أرادت أن ترجع، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن، طلق واحدة أو اثنتين، فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. متى يجوز أن ترجع؟ بعقد جديد ومهر جديد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها سبب نزول، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، والقصة طويلة. إذا تراضوا، يعني الأزواج والنساء بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ، ذلك يعني النهي عن العضل، الآن الحديث عن الآية تتكلم عن العضل، ذلك أي النهي عن العضل يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بهذه المواعظ. ذلك أزكى، يعني ذلك، ذلكم يعني ترك العضل، أزكى لكم، يعني خير لكم، وأطهر كذلك لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة ويعلم ما فيه مصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، يعني ليرضعن، هذا يرضعن خبر مضارع معناه الأمر، يعني ليرضعن أولادهن حولين، حولين عامين كاملين، حولين كاملين، كاملين هذا تأكيد للحولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة على الحولين. وعلى المولود له، على المولود له، من هو المولود له؟ المولود له يعني الأب، عليه ماذا؟ وعلى الأب رزقهن، المولود له يعني الأب رزقهن، رزق من؟ الوالدة زوجته التي ولدت، وكسوتهن بالمعروف مقابل الولادة ومقابل الإرضاع، بالمعروف بما يتعارف عليه بحال الزوج إن كان غنيا أو فقيرا. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، فلا يعني يجوز للمرأة أن تكلف الزوج فوق طاقته. لا تضار والدة، الوالدة يعني الأم التي ولدت، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تكره المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت، إذا حصل فرقة بين الزوجين وكان هناك طفل فأرادت أن تتزوج، هل يجب عليها الإرضاع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك لا يضار مولود له، المولود له هو الأب، لا يضار كذلك بولده بأن يكلف طاقته. والله سبحانه وتعالى كرر بولده، بولدها، هذا للاستعطاف، لا تضار والدة بمن؟ بولدها، استعطاف، مولود له بولده، انتبه إلى أنه ولدك. وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، من هو الوارث؟ الوارث ما يطلق إلا إذا حصل وفاة، إذا المولود له الأب مات، الوارث ولي هذا المولود مثلا جده عمه ونحو ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما مر من الأحكام أنه لا يلزم المرأة بإرضاع ولدها وعليها النفقة والكسوة، هذا كله وعلى الوارث مثل ذلك. إذا مات الأب فالوارث وارث الصبي مثل ذلك من الأحكام السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن أرادا، يعني الوالدان، فصالا، الفصال يعني الفطام قبل الحولين، لكن عن تراض، يعني صادر عن تراض، يعني اتفاق، عن تراض منهما وتشاور، يعني تشاور بينهما لأجل مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تأتي بمرضعة غير الوالدة، فلا جناح عليكم في هذا الفعل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم، ما تعطون من الأجرة بالمعروف، يعني بالجميل، بالكلام الطيب، بطيب نفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون منكم، ويذرون يعني يتركون أزواجا، أزواج يعني زوجات، الزوجات في اللغة العربية أزواج، أزواجا يتربصن، يعني ليتربصن هؤلاء الزوجات بأنفسهن، تبعد عن النكاح بأنفسهن 14 هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تتربص يعني تنتظر 14. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت مدة عدتهن وهي 14، فلا جناح عليكم، يعني أيها الأولياء، فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين وتتعرض بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم ببواطن الأمور وظواهرها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم التعريض، أن يقول الرجل لامرأة، يقول الرجل لامرأة وهي متوفى عنها زوجها ليست مطلقة، يعني المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز التعريض لأنها في العدة، يستطيع زوجها أن يرجعها إذا طلقها طلقة واحدة وهي في العدة. المراد هنا المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض. ما هو التعريض من خطبة النساء؟ مثلا يقول إني أريد أن أتزوج، هذا تعريض للزواج بها. فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطبة بالكسر طلب النكاح، أما الخطبة هي الرسالة، والخطبة في الجمعة ونحو ذلك. إذن من خطبة النساء، أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح الله سبحانه وتعالى لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا هنا بمعنى نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني لا تواعدوهن بالتزويج بالنكاح وهي في العدة تصريحا، تواعدوهن نكاحا صريحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، هو التعريض، القول المعروف هو التعريض. إذن هذه الجملة تأكيد للمعنى السابق ونهي عن التصريح. ولا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى المكتوب، ما كتبه الله سبحانه وتعالى على المرأة من العدة، أجله، يعني بأن تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغير ذلك، فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم على هذه الأمور. واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم حيث أخر العقوبة عن مستحقيها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وعندنا قيدان، القيد الأول ما لم تمسوهن، القيد الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. رجل عقد على امرأة عند المأذون وكتبوا العقد، ثم بعد ذلك كتبوه في الساعة الخامسة مساء، بعد ذلك قال أريد أن أطلق، حصل شيء فقال أنا أريد أن أطلق، لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يجلس معها، ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما معنى تفرضون لهن فريضة؟ هو في عقد النكاح عند المأذون لما سأله كم مقدار المهر قال نتفق عليه، فكتب المأذون مقدار المهر يتفق عليه ما يتفق عليه الزوجان. إذا لم يحدد المهر، ما الحكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن، يعني متعوهن، إذا هل تأخذ شيئا من المهر؟ المهر لم يحدد وهو لم يدخل بها، الحكم المتعة. ما هو المتعة؟ يعني إعطاؤهن على حسب قدر الزوج. قال ومتعوهن على الموسع قدره، الموسع يعني الغني يعطيها ما تجود نفسه، وعلى المقتري، المقتري يعني الفقير، وعلى المقتري قدره، يعني هل ننظر لحال الزوجة؟ لا، ننظر لحال الزوج، إن كان غنيا يعطيها أكثر، وإن كان فقيرا يعطيها أقل. متاعا بالمعروف، هذا من باب التمتيع بالمعروف، هذا من المتعارف عليه، لأن المرأة الآن انكسرت فطلقت من دون يعني بعد العقد، فهذا يؤثر على المرأة، فهذا الذي يسمى التعويض، التعويض النفسي أو التعويض المعنوي. حقا على المحسنين يعني حقا على المطيعين لله سبحانه وتعالى. وإن طلقتموهن، هذه الحالة الثانية، إن طلقتموهن وعندنا قيدان، من قبل أن تمسوهن، هذا القيد الأول، وقد فرضتم لهن فريضة، هذا القيد الثاني، فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة، لما عقد وقال له المأذون كم مقدار المهر، قال مقدار المهر 50,000 مثلا، إذن هنا فرض، حدد لهن فريضة، يعني حدد مقدار معين من المهر، ما الحكم؟ فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها لها حالتان، الحالة الأولى إن كان قد فرض لها فريضة، حدد المهر قال 50 فلها النصف، وإن لم يحدد المهر فيعطيها المتعة كما في الآية السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف، أنا لا أريده، إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف 25,000 لا أريدها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كيف يعفو؟ يقول أنا لا أريد 50,000 كلها، يعفو الزوج عن كل المهر، هذا كله يرجع إلى الزوجين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، تعفو أيها الزوجات وأيها الأزواج، وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو الفضل؟ أثناء الخطبة، أثناء الخطبة أول ما يعني أراد أن يتزوجها، وأثناء التعريض ونحو ذلك، هذا كله من الفضل. إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا عليها بأدائها في أوقاتها، وحافظوا عليها بأدائها بأركانها وواجباتها وسننها، والصلاة الوسطى كذلك، حافظوا على الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأفردت بالذكر لفضلها على بقية الصلوات. وقوموا لله قانتين، قوموا لله، قوموا في الصلاة لله قانتين، قوموا قانتين أي ساكتين، وبعض أهل العلم يقول قانتين يعني مطيعين، لكن الراجح أن المراد هنا قانتين أي ساكتين، وذلك لأن سبب نزول الآية أن حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فرجالا يعني صلوا رجالا، رجال يعني مشاة، أو ركبانا يعني راكبين، إن أمكن استقبال القبلة فحسن، وإن لم يمكن فيسقط استقبال القبلة سواء للراجل أو الراكب، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله، يعني صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة وعلمكم ما لم تعلموا قبل ذلك، سواء فرائض الصلاة وحقوق الصلاة أو غيرها من الفرائض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يموت الزوج فتبقى الزوجة وصية يعني ليوصوا وصية، يعني عليهم أن يوصوا وصية لمن؟ لأزواجهم، يعني الزوجات. مات الزوج، الواجب على الزوج أن يكتب وصية لأزواجهم، يعطونهم متاعا، يعني ما تتمتع به المرأة من النفقة والكسوة، إلى الحول فقط، إلى تمام الحول، يعني إلى تمام السنة فقط، يعطيها نفقة سنة فقط، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرج من بيتها في هذه السنة فقط. فإن خرجنا، يعني إذا انتهت المدة، انتهى الحول، فإن خرجنا بعد انتهاء المدة فلا جناح عليكم أولياء الأولياء، لا جناح على الأولياء، لأن الزوج مات، فيما فعلن في أنفسهن من معروف من التزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. تنبيه، هذه الآية منسوخة، منسوخة في موضعين. الموضع الأول التربص، يعني الانتظار مدة سنة، هذا منسوخ بآية 4 أشهر و10 السابقة، إذن فقط تنتظر 4 أشهر و10 فقط. الأمر الثاني النسخ بقضية الوصية، فالزوجة وارثة ترث، أما في يعني كانوا فيما سبق وهذا منسوخ، فقد تأخذ وصية مدة سنة واحدة فقط، أما في الإسلام فهي وارثة. إذن هذه الآية منسوخة في موضعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع، تعطى المطلقة متاع بالمعروف، بالمعروف يعني بقدر الإمكان، إن كان الزوج غنيا أو فقيرا كما سبق، حقا على المتقين، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يواسي هذه المرأة ويعطيها ويجبر بخاطرها. كذلك كما بيّن لكم الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، فتتدبرون أحكام الله فتعملون بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، هذا استفهام تعجب، تشويق إلى الاستماع إلى هذه القصة، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قالوا 4000 8000، الله أعلم بعددهم، حذر الموت، خافوا من الموت، لأن يعني قوم من بني إسرائيل وقع في بلدهم الطاعون، ففروا، فر من نجا، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أحياهم، قالوا بعد 8 أيام، قالوا نبيهم حزقيل، الله أعلم، قالوا أن نبيهم أراد، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم، فالله سبحانه وتعالى أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومن هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون، لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة لإثبات البعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء لبيان كمال قدرته، يعني حث المؤمنين على القتال، فقال: وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حث على القرض الحسن والإنفاق، لأن الجهاد عادة يحتاج إلى نفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ينفق ماله في سبيل الله، إما في الجهاد أو غيره، قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ أن تنفق هذا المال، تطلب الثواب الله سبحانه وتعالى، وتنفق هذا المال عن طيب نفس، فيضاعفه الله أضعافا، فيضاعفه له أضعافا، يضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة، إلى 10 إلى أكثر، إلى 700 ضعف، والله يقبض، يقبض يعني يمسك الرزق، يجعلك فقيرا فلا تستطيع النفقة، ويبسط يوسع الرزق على من يشاء. وهذا القبض والبسط هذا كله ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان للناس، وإليه ترجعون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسبكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ، الملأ يعني الجماعة، من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى، يعني هذه القصة حصلت بعد موسى، وليس معناه بعد موسى مباشرة، حصلت هذه القصة في عهد داود عليه السلام، في عهد داود عليه السلام. داود عليه السلام بينه وبين إسحاق 10 من الآباء، هو يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق، إسحاق له يهوذا، وله كذلك يعقوب، وله يعقوب. إذن داود عليه السلام لا يرجع إلى يعقوب، وإنما يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم. داود عليه السلام بينه مثل ما قلنا وبين إسحاق 10 من الآباء، وهذه القصة حصلت في هذه المنطقة في فلسطين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، يعني انظر إلى قصتهم وإلى خبرهم، إذ قالوا لنبي لهم، وهذا النبي قالوا هو شمويل، وقالوا شمعون ابن نون، الله أعلم باسمه، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا، أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، فترجع كلمتنا ويرجع إلينا، لأنهم يعني فقدوا كثيرا من المدن. قال النبي لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني الاستفهام تقرير، تقرير لهم. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني سنقاتل معه في سبيل الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قتلنا وسبينا، وفعل ذلك بنا قوم جالوت. إذن لا مانع لنا أن نقاتل مع وجود هذه الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، خافوا وجبنوا من القتال، إلا قليلا منهم. القليل هؤلاء هم الذين عبروا النهر مع طالوت، والله عليم بالظالمين. فهذا من أعظم الظلم، يجازي الله سبحانه وتعالى الظالم يوم القيامة. سأل الله سبحانه وتعالى النبي شمويل، سأل الله سبحانه وتعالى إرسال ملك، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى إرسال طالوت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم، بعدما بعث الله سبحانه وتعالى طالوت، قالوا الله أمر أن يكون طالوت هو الملك عليهم، كان بنو إسرائيل ذرية يكون منهم أنبياء، وذرية يكون منهم ملوك، يكون منهم ملوك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت.

نبوة ولم يؤت سعة من المال، كان فقيرا ليس عنده مال يستعين به على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة في العلم، عنده علم، سعة في العلم، وعنده كذلك في الجسم، وكان أتمهم خلقة، وكان أجملهم، وكان أعلمهم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالملك لله سبحانه وتعالى، والله واسع، فضله واسع، عليم، عليم بمن هو أهل لذلك. وقال لهم نبيهم، هم طلبوا منه آية على ملكه، قالوا نريد أن نثبت أن هذا من عند الله، نريد آية واضحة. قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذا التابوت صندوق فيه من ألواح موسى وغيره، الله أعلم بما فيه، هذا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إذن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إذن فيه أشياء من موسى ومن هارون، آل موسى يعني موسى، وآل هارون يعني هارون. إذن هذا الصندوق فيه أشياء من موسى ومن هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا التابوت الله أعلم بما فيه، بعضهم يقول أن فيه نعل موسى وعصاه، الله أعلم بما فيه، المقصود أن فيه أشياء مما تركه موسى ومما تركه هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قال: تحمله الملائكة، فالملائكة تأتيكم به، إن في ذلك لآية لكم، هذه الآية التي طلبتم على أن على صدق أنه ملك على ملكه، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، هذه الآية وجدت أمامكم، فاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا: فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضع عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. فاختار يعني اختار من شبابهم 70,000. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلما فصل، يعني خرج، فصل بمعنى خرج، خرج طالوت بالجنود، طالوت والذي شمويل أو شمعون ابن نون الذي جعله ملكا، خرج هذا الملك بالجنود، وكان ضمن الجنود داود عليه السلام. إذن داود عليه السلام من جنود طالوت. قال: إن الله مبتليكم، خرجوا من بيت المقدس وكان الحر شديدا، فطلبوا ماء، فقال طالوت: إن الله مبتليكم بنهر، يعني يختبركم بنهر، ليظهر المطيع منكم والعاصي. كان هذا النهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه من ماء النهر فليس مني، يعني ليس من أتباعي، ومن لم يطعمه يعني يذق فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه من النهر، فالأكثر شربوا إلا قليلا منهم، وكان من القليل داود عليه السلام. فلما جاوزه، جاوز النهر، هو والذين آمنوا معه من الذين اقتصروا على الغرفة فقط، قالوا: لا طاقة لنا اليوم. لا طاقة يعني الذين شربوا قالوا: لا طاقة لنا، لا طاقة يعني لا قوة، لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني ما نستطيع أن نقاتلهم، وجبنوا ولم يجاوزوا النهر. إذن الذي جاوز النهر فقط هو هم الذين لم يشربوا، أما الذين شربوا فلم يجاوزوه وقالوا لا طاقة، ثم رجعوا. قال: الذين يظنون، تكلمنا عن الظن وأن الظن في

0: القرآن له معاني. المعنى هنا، معنى الظن هنا بمعنى اليقين. قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله، يعني بالبعث، وهم الذين جاوزوه ولم يشربوا إلا قليلا. قالوا كم من فئة، كم يعني كثيرا، من فئة يعني من جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا كله بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله مع الصابرين، الله سبحانه وتعالى معك إلى أن ينصرك. ولما برزوا، يعني ظهروا للقتال، ولما برزوا لجالوت، هذا الكافر، وجنوده، يعني ظهروا لقتالهم وتصافوا للقتال، قالوا هؤلاء المؤمنون، قالوا ربنا أفرغ علينا، صب علينا صبرا، وثبت أقدامنا لأجل أن تقوى قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا كان بعون من الله سبحانه وتعالى. وقتل داود، إذن داود كان في عسكر طالوت. جالوت هو الكافر، طالوت هو المؤمن. كان داود عليه السلام من ضمن جيش وجنود طالوت المؤمن. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله، آتى داود وآتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة، يعني النبوة. الله سبحانه وتعالى أنزل على داود الزبور، وعلمه مما يشاء، كصنعة الدروع ومنطقة الطير ونحو ذلك. الحكمة في القرآن، وآتاه الله الملك والحكمة، قلنا الحكمة هنا بمعنى النبوة. الحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة أي الموعظة. قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، في سورة القمر. حكمة بالغة يعني موعظة. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة بمعنى الفهم. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة، كما في الآية التي أمامنا، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله يدفع بعض الناس ببعض. الله سبحانه وتعالى يدفع المشركين والعصاة بالمؤمنين. فلو كان فقط فريق واحد هو الذي له الغلبة وهم المشركون، لا يعني خربت المساجد نحو ذلك وقتل المسلمون، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين، لذلك دفع بعضهم ببعض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك، يعني هذه الآيات هي آيات من الله سبحانه وتعالى، تلك آيات الله نتلوها عليك، يعني نقصه عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين. هذا رد لقول الكافرين لست مرسلا، فالله سبحانه وتعالى يقول وإنك لمن المرسلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق.
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا حي هلا بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. في بداية هذا البرنامج أنقل لكم تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: مستمعينا الكرام، لا زال الحديث عن السلوكيات الخاطئة وكيف نعالجها في هذا المجتمع، ونسعد بضيفنا الدائم في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة.
3: اليوم نتحدث عن سلوك سلبي يحتاج إلى معالجة حقيقة، ومع وسائل التواصل الاجتماعي زادت من هذا السلوك وزادت من هذه التصرفات. المزاح الغير لائق، هذا المزاح، يعني المزاح غير اللائق، هذا نوع من السلوك الاجتماعي، يعني يتضمن أحيانا استخدام كلمات، يتضمن أفعال، يتضمن بعض الحركات التي تهدف إلى إضحاك الآخرين، يعني إن صح التعبير، وأحيانا تتجاوز الحدود المقبولة، يعني تؤدي إلى الإهانة والإذلال والتمييز ضد الشخص الآخر. نتحدث عن هذا المزاح، المزاح غير اللائق. دكتور، يعني بداية دعنا ندخل من المفهوم، مفهوم العنوان لهذه الحلقة، المزاح غير اللائق.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. المزاح أو الفكاهة أو الطرفة أو الضحك أو ما يتعلق بها من طرق ووسائل وسبل باستخدام كما تفضلت كلمات أو عبارات أو أفعال تدخل السرور على الذات وعلى الآخرين، هي من الأشياء المباحة والتي أباح الشرع التعامل فيها بين الناس كنوع من الترويح عن النفس، ووسيلة أيضا لتهدئة ما في النفوس، ووسيلة أيضا لإدخال السرور والراحة النفسية إلى داخل الإنسان أو حتى في من يحدث. المزاح هو طريقة وأسلوب يستخدم بين أغلب الناس في جميع بقاع الأرض بهدف إدخال السرور والضحك، وأيضا تهدئة بعض الأمور التي قد يكون فيها قلق أو اكتئاب أو غضب، وهي من الأشياء المباحة. لكن إذا خرجت عن كونها من مزاح يدخل السرور إلى مزاح يسبب الضيق أو يسبب الاحتقار أو الاستهتار أو السخرية من الطرف الآخر كما تفضلت في بداية مقدمتك، فهذا هو السلوك الذي نحن بصدد أن نحذر منه. ولكن المزاح كإطلاق العام هو من الأشياء المباحة بين الناس.
3: نعم دكتور، يعني هل من أسباب لظهور هذا السلوك؟
4: الأسباب متنوعة ومتعددة، لعل من أهمها ويأتي في رأس القائمة قلة الوعي. هنالك العديد من الناس يلجأ إلى المزاح باستمرار وفي كل الأحوال، في كل الأوضاع، في كل الأماكن، حتى في الأماكن التي لا يتطلب فيها أن يكون هنالك مزاح، فيجعل هذا المزاح سائدا في حواره وكلامه، مما قد يتجاوز حدود الأدب والتعامل والاحترام، وينتقل من مزاح لائق إلى مزاح غير لائق، مما يؤثر على الآخرين. أيضا من أسباب الظهور قد تكون هنالك تربية خاطئة قائمة على أسلوب المزاح بين أفراد الأسرة، لكن هذا المزاح في شيء من السخرية، من التشبيه بالحيوانات أعزكم الله والسامعين، فيه أيضا الاحتقار مثلا لصغر الجسد أو الفعل معين، مما يجعل أفراد الأسرة يتندرون أو تدور بينهم الضحكات، لكن كمزاح مستمر مما يجعل فرد الأسرة يتربى على هذا المزاح غير اللائق.
5: فعلا يعني في كثير من الأطفال يعني الآن يمزح، وخصوصا مع وسائل التواصل لما يشاهد بعض المقاطع والمزحات والمقالب مثل ما يسمونها.
4: لا يمنع أن يكون هنالك بعض المواقف الطريفة بين أفراد الأسرة، لا يمنع، لكن أنها تأخذ جانبا من الاستمرارية، وأنها تزرع في أذهان الأطفال أن هذه الطريقة هي نوع من الإضحاك الآخرين، وتبدأ تنطلق بهذا الجانب. هنالك أسباب أخرى أيضا للظهور هذا السلوك، قد تكون هذه الوسيلة للتعبير عن المشاعر ودفاع عن الذات، مثل الأشخاص الذين يشعرون مثلا بضعف أو غيره، فيلجأ إلى المزاح حتى يحاول أن يلطف الموقف أو
5: يسدد النقص،
4: مثل ما تفضل. وقد يكون أيضا للفت الانتباه، كثير من الأحيان بعض الأشخاص الذين يلجؤون إلى المزاح وخاصة في الأماكن العامة، مثلا بحركات طريفة، بعبارات طريفة جدا، قد يكون هذا المزاح في هذا المكان مقبولا لدى البعض، مثلا من أصدقائي وأصحابي من أجلس معهم على نفس الطاولة، لكن غير مقبول في بقية المكان، أن الأناس الآخرين يجلسون في الأماكن العامة، فيكون هذا المزاح قد يكون لفت الانتباه، والله الجميع سينظر إلي إذا قمت بهذا الفعل أو بهذه المزحة أو هذه الطرفة أو هذه الفكاهة،
5: ولا يدري أن هذه الطرفة أو المزحة أو الطريقة التي يعني عمل بها في هذا المكان العام يعني هي حقيقة تعتبر قلة احترام أو عدم احترام للناس الجالسين في هذا المكان العام.
4: أكيد، وهذا لا نقول أنه يعني قلة ذوق، ولكن نقول أن منخفض لديه الاحترام للآخرين.
5: نعم.
4: وكذلك قد تؤثر البيئة المحيطة في وسائل الإعلام بانتشار مثلا المراسلات ما بين الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، انتقال الطرفة والفكاهة بأسلوب السخرية والاستهزاء والامتهان، تنتقل من شخص إلى آخر، ثم تصبح هذه المزحة من طرفة وفكاهة إلى سخرية، وكثير من الناس قد تسبب له مشكلة، فقد تكون هذه بعض الأسباب التي تظهر لنا هذا السلوك.
5: فعلا، وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحديدا يعني بين الأقران وبين الشباب وبين الفتيات، وخصوصا في من صغار السن، يتأثرون تأثر كبير بالبرامج، برامج الفكاهة أو برامج المقالب. في بعضهم الآن ينسخ ما يحدث في وسائل التواصل ويطبقه على أصحابه في البيت أو في الاستراحة، أو يعني شاهدنا يعني مقاطع عن شفت الفيري هذا اللي يصبونه في الأرض، بمجرد ما يدخل الشخص على طول يعني يتزحلق.
4: هذه خطيرة،
5: خطيرة جدا، خطيرة على الظهر جداً. على يعني تصاب بكسور، ليش؟ قال والله مقلب. سلوك فعلا يحتاج إلى تأمل وإلى وقفة.
4: ما الأمر هو كونه مزاح هذا أمر جيد، لكن الطريقة التي يقدم بهذا المزاح هو الأمر الذي يعنينا. إذا قدم المزاح بطريقة غير لائقة فهذا سلوك مرفوض، إذا قدم المزاح أو عمل أو كيف بطريقة فيها ضرر على الآخرين فهذا مرفوض، وتؤثر بشكل كبير جدا على الشخصيات الأفراد، فقد تسبب تدهور للعلاقة فيما بين الأصدقاء، ما بين الأقارب وغيره. يعني أذكر على سبيل المثال شخص مع الأقارب قام بحركة بسيطة وهو شاب، ولكن أفراد العائلة وليس الأسرة، أفراد العائلة الكبيرة يتذكرون ذلك الموقف وهو مثلا في المرحلة الثانوية. ثم الرجل طبعا كبر وتزوج ولديه أبناء، فأصبحوا كلما يلتقون فيه يذكرون له ذلك الموقف، حتى أصبح هذا الرجل لا يحضر لقاءاتهم ولا يحضر المناسبات بسبب هذه المزحة التي بدأت تخرج من باب أنها مزحة كانت في زمن ماضي إلى أن أصبحت أمر للتندر والسخرية منه ونوع من إضحاك الآخرين على حساب هذا الشخص. فهذا قد تسبب يعني إشكالية في تدهور العلاقات بين الآخرين،
5: وتصبح يعني مثل كأنهم يعيرونه بسبب معين أو بموقف معين، كأنها عيارة يعني.
4: نعم نعم، ويجعل يبتعد عنهم،
5: يبتعد لماذا يأتي حتى يتندر الناس عليه. طيب تأثير المزاح غير اللائق ذكرتم سبب من التأثير تدهور العلاقات، أيضا يعني هل من تأثيرات أخرى للمزاح غير اللائق على شخصية الفرد؟
4: قد تؤدي المزاح وتكراره بهذه الطريقة الغير لائقة إلى انخفاض الثقة بالنفس وشعور الفرد بالخجل بالإحراج، وهذا يؤثر على تقدير الذات، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى ظهور مثلا بعض المشكلات النفسية مثل الاكتئاب والقلق وغيرها، أو يظهر حتى بعض السلوكيات العدوانية. ونلاحظ أن كثير من الشباب، يمكن ذكرت أنت في بداية هذا الجزئية المادة مثلا التي يضعونها على الأرض، ثم يأتي يعني مقلب يعملون في بعضهم الأصدقاء، ثم يسقط الشاب ويصاب مثلا بكسور في الظهر أو في الجمجمة أو غيرها. هذه قد تؤدي إلى مشكلة كبرى، أو قد لا يتأثر إصابة لكن يسبب نوع من العداء، ربما هو يقوم بردة فعل برمي شيء أو ضرب هذا الشخص الذي قام فيه بعمل هذه المزحة غير اللائقة، ممكن تسبب جريمة وسلوك عدواني.
5: الله المستعان. طيب نستأذنك يا دكتور عبد العزيز في فاصل قصير، ونعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال ما بدأنا به حول سلوكيات المزاح غير اللائق، ابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام في برنامجكم الحياة أخلاق، ونجدد الترحيب بسعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
4: بارك الله فيك، نسأل الله ينفع بهذه الحلقة.
5: اللهم أمين. وصلنا إلى المزاح، ودعنا ندخل إلى باب الأسرة، يعني الأسرة والمدرسة والمجتمع لهم دور كبير في إصلاح هذا السلوك وتوجيه التوجيه الصحيح، فدعنا نبدأ من الأسرة، فما هو دور الأسرة في تصحيح هذا السلوك؟
4: الأسرة قبل أن تربي أبنائها على طريقة المزاح مع الآخرين، لابد أنها تقوم أولا بغرس القيم الأخلاقية والتعامل مع الآخرين واحترام الآخرين مهما كان هذا الشخص الذي أمامهم، لابد أن يكون الاحترام سابقا إلى أي تصرف. وهنا دور الأسرة لا ينحصر فقط في طريقة التعامل، إنما لابد أن يكون هنالك نماذج، طريقة تعلم نظري وعملي داخل الأسرة وخاصة لدى الأطفال، ونقوم بتعليمهم الاحترام وعدم التمييز بين الأفراد وعدم السخرية. وأيضا مع التقدم في عمر الأطفال إلى مرحلة معينة يذكر لهم تفسير بعض الآيات في القرآن الكريم وتنهى مثلا عن الغيبة والكذب والسخرية وغيرها. والأسرة أيضا لها دور كبير جدا في رعاية الأب والأم أو الزوج والزوجة لكيفية التعامل مع الأبناء والبنات، وأن يكون أجواء المزاح داخل الأسرة فيها شيء من الأدب والاحترام وليس فيها شيء من التحقير والامتهان، فهو نموذج ينتقل من الكبار إلى الصغار.
5: نعم، وإذا انتقلنا إلى الباب الآخر وباب المدرسة، يعني المدرسة نعرف أن الأطفال عادة والأبناء والبنات يعني يقضون في المدرسة أوقات كثيرة ويلتقون بزملائهم وتلتقي البنت بزميلاتها، ف يعني دور المدارس والأماكن التربوية في موضوع توجيه السلوك، توجيه سلوك المزاح غير اللائق.
4: المدرسة أنا يعني أشبهها لنفرض أنه في أحد المدارس سواء ذكور أو إناث، لنفرض أن العدد 500 طالب أو 500 طالبة، هذا يعني أن هنالك 500 أسرة موجودة في مبنى واحد.
5: لا إله.
4: كل من هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب والطالبات كل منهم يمثل أسرة، فهو ينقل خبرات الأسرة، تربية الأسرة، أخلاقها، قيمها، تعاملها، مزاحها، فهو ينقل تلك الصورة إلى الآخرين. فأنت الآن تتعامل مع 500 أسرة داخل مبنى واحد، فحينما ينتقل المزاح دون أن المزاح نقصد به غير اللائق، حينما ينتقل من الأسرة إلى الطفل أو الطالب أو الطالبة ثم ينتقل إلى زملائه أو زميلاتها دون أن يكون هنالك توجيه أو رادع أو تبيين أو توضيح أو تنبيه من القائمين على إدارة المدرسة من إدارة ومعلمين وموجه طلابي وإداريين على هذا الفعل الخاطئ والمزاح غير اللائق، فسوف ينتشر تدريجيا ويصبح هذا المزاح دارجا بين الطلاب والطالبات، مما قد يسبب مخالفات سلوكية، أيضا قد يسبب مشاجرة بين الطلاب والطالبات، أيضا ينقل ثقافة سيئة ومزاح سيء من أسرة كانت تتعامل بالمزاح اللائق وابنها يستقبل مزاح غير لائق في المدرسة، فينقل خبرات ونماذج سيئة إلى داخل الأسرة.
5: نعم.
4: فهذه من الأمور التي يجب أن ننتبه لها.
5: طيب دور الموجهين والمعلمين والمربين داخل المدرسة
4: مهم جدا، أن إذا سمعوا مثلا عبارة أو مزاح معين لابد أولا من التعامل بهدوء وبحكمة وتوضيح ما هو اللفظ الصحيح أو ما هو المزاح الصحيح وتبيان ذلك للطالب والطالبة، وتوضيح أن هذا المزاح السيء سوف يؤدي إلى هذه النتائج المحتملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لابد من معرفة هل هذا المزاح متكرر منتشر، هل هذا الطالب أو الطالبة يكرر هذا المزاح أو شبيه له تكرار يومي، فلابد من جلسة في ما يتعلق بتعديل السلوك، وهذا غالبا يشارك فيه المعلم داخل الفصل والموجه الطلابي أو المرشد الطلابي ببرامج تعديل السلوك.
5: طيب دكتور، يعني كيف يمكن للمجتمع مثلا مواجهة المزاح غير اللائق؟ يعني ذكرت قبل قليل يعني في مطعم أو في مكان عام يقوم مجموعة من الشباب بالمزاح وبالصوت العالي وكذا وكذا، يعني دون احترام لمن هم في هذا المكان العام، فما هو دور المجتمع في هذا السلوك وكيف يمكن مواجهة المزاح غير اللائق؟
4: المجتمع هو عبارة عن أفراد، كل فرد منهم يمثل ذاته أولا ثم يكون مشاركا في المجتمع. إن كان في هذا المجتمع مجموعة من الأفراد أو فرد أراد المزاح بطريقة خاطئة، فلابد أن تقوم الجهة مثلا المشرفة على المكان. لو أخذنا مثلا المثال اللي ذكرناه المطعم، هناك إدارة للمطعم وناس مسؤولين عن إدارة هذا المطعم باختلاف تخصصاتهم، لابد أن يحدثوا مثلا ذلك الرجل أن هذا الأمر غير مقبول، ربما يكون مقبولا على حدود الطاولة التي تجلس عليها أنت وأصدقائك، لكنها غير مقبولة أن ترفع الصوت عاليا حتى تلفت الانتباه وتضحك الآخرين، مما يسبب لنا حرج مع البقية، فلابد أن يكون هنالك وعي على المستوى الصغير. على المستوى الأوسع أن يكون داخل الحي أو الجزء مثلا من المدينة أو غيرها، أن يكون هنالك وعي من خلال مثلا المساجد، من خلال تعاملات الناس، من خلال الجيران، من خلال ما يكون بينهم، أن المزاح السيء الذي يقوم على السخرية والاستهزاء وغير اللائق أننا لا ننشره فيما بيننا ولا نتناقله، ونحاول أن ننبه إذا كان مثلا من أحد الشباب أو الأطفال، ننبه الأب أو الأم أن هذا المزاح لا ينبغي أن يقال حتى لا ينتشر بين أفراد المجتمع. بالإضافة إلى أن المجتمع من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية والجهات الأخرى والجهات الوظيفية لابد أن يشاركون في هذا الأمر، أننا لا نتيح الفرصة لذلك المازح الذي يتحدث بطريقة غير لائقة باستخدام ألفاظ سيئة بأسلوب فيه سخرية فيه امتهان، لا نسمح له بالإكمال، لا نسمح له بالاستمرار، إنما لابد أن يوقف عند حد حتى لا تنطلق ويبدأ هذا السلوك يتكرر مرة ومرتين وثلاث وأربع، ويبدأ ينطلق بلا أن يكون له إيقاف لهذا السلوك وينتشر في المجتمع بطريقة غير لائقة.
5: وقد يقع مثلا على عاتق التعليم من المدارس، من الجامعات، من غيرها من البيئات التعليمية، يقع عليهم يعني عبء كبير في مسؤولية يعني تحويل يعني هذا السلوك إلى سلوك جيد، من خلال مثلا تقديم مثلا دورات تدريبية أو تثقيفية أو توعوية داخل المدارس، أليس كذلك دكتور؟
4: الجامعات، المدارس، المجتمع والمؤسسات المجتمعية بأكملها لها أدوار ما بين التوعية والتنبيه والتثقيف والتوجيه، كل هذه أمور هي باختلاف الأساليب زي ما تفضلت، كورش عمل أو لقاءات أو دورات تدريبية أو بعض المواد الإعلامية الهادفة التي دائما توسع دائرة السلوك الجيد وتقلص دائرة السلوك غير الجيد.
5: نعم، قد يكون هناك القوانين، هل القوانين تحد من بعض السلوكيات غير اللائقة؟
4: هو في لوائح مثل لائحة الذوق العام قد يعني يندرج المزاح غير اللائق فيها، وأيضا أي أمر في تجربة

0: فقد يكون المزاح في تكوينه جيد، لكن حينما يطبق بطريقة غير لائقة أو سيئة فلا بد أن يعني يخضع للقوانين والإجراءات الصارمة التي تمنعه من القيام بذلك مرة أخرى.
1: طيب الدكتور، احيانا بعض الاطفال او بعض الابناء او بعض حتى الكبار يعني يكون عنده يعني بطبيعته يعني هو اصلا شخص مزوح دائما يمزح، هل من توجيه مثلا لهذا الشخص، خلينا نقول ما نتكلم على الشخص اللي مزحه عادي يعني وطيب وظريف، لا اتكلم عن اللي يتعدى ذلك الى ان يصل الى مزاح غير لائق، يعني هل مثلا من الدعم مثلا له او من التوجيه؟
0: الأطفال حينما يستقبلون التربية من الآباء والأمهات وهم المعني الأول بعملية التربية، فهو يستقبل نماذج، يستقبل أسلوب، يستقبل طريقة، يستقبل شخصية متمثلة في هذا النموذج الكبير الذي يراه مثال وقدوة له، الأب والأم. إذا لجأ الأب والأم إلى عملية المزاح والتربية على المزاح غير اللائق، فلا شك أن النتيجة ستكون من هؤلاء الأطفال مبنية على مزاح غير لائق. وقد يتطور الأمر إلى استخدام اليدين أو كمزاح مضاف للمزاح اللفظي أو القولي. ونلاحظ أنه حتى يمكن ينتشر في بعض المدارس، يأتي طالب يقول والله يا أستاذ أنا كنا نمزح مع بعض
1: نعم
0: لكن هو مثلا ضربني بكذا، والله كنا نتكلم نمزح لكن غلط علي وتكلم مثلا سب والدي أو والدتي أو قال لي كلمة سيئة. هو الآن بداية الطالب أو الطالب يقول كنا نمزح،
1: نعم
0: فالآن هو لديه البداية مزاح لكن انقلبت إلى
1: إيه
0: هذه الطريقة. فدور الأب والأم والمدرسة وغيرها أن يتم تدريب هؤلاء الأطفال من سن مبكر أنك إذا كنت في هذا المزاح لابد أنك تعرف ما النتيجة التي ستؤدي إليه. المزاح الجيد يؤدي إلى كذا والمزاح غير الجيد يؤدي إلى كذا.
1: نعم ذكرتني بأحد الطلاب أتى إلى المرشد الطلابي وأنفه ينزف،
0: نعم
1: فيعني الطالب الآخر اللي ضربه ليش يا فلان ليش كذا، قال والله بس كنت أمزح معه، فأعطنا الدكتور كلمة ختامية.
0: المزاح لابد أن نواجهه بطريقة فيها من التوعية والتعليم والتشريع والدعم والحوار داخل الأسرة. ونعلم تماما أن المزاح غير اللائق هو مجرد سلوك مضحك لا يهدف إلى تعزيز قيم ولا يدخل أي أثر جيد إلى النفس، إنما له آثار سلبية على الفرد والمجتمع. ولابد أن الجميع يتحمل مسؤولية مواجهة ومكافحة هذا السلوك غير الجيد والذي لا يحترم الآخرين ولا يتعامل معهم بإنسانية، إنما يلجأ إلى الأساليب الغير جيدة من السخرية من الاستهزاء بطريقة المزاح غير اللائق، مما سيؤثر على الترابط الاجتماعي والعلاقات بين الناس ويجعل هنالك جو من الضغينة والحقد والتعاملات السيئة. فالأفضل أننا نلجأ إلى التعاملات الجيدة والبعد عن المزاح غير اللائق.
1: شكر الله لكم دكتور عبد العزيز الحسن خبير العلاقات الإنسانية ما قدمتم لنا في هذه الحلقة.
0: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قدمنا فيها.
1: فعلا المزاح غير اللائق ليس مجرد سلوك مضحك، بل هو سلوك مؤذن له آثار سلبية على الفرد والمجتمع، ويجب على الجميع تحمل مسؤولية مكافحته وبناء مجتمع أكثر احتراما وتسامحا. مستمعينا الكرام، شكر الله لكم طيب استماعكم لنا في هذه الحلقة، وأنقل لكم في نهاية هذا البرنامج وفي هذه الحلقة تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة

0: صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
0: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت

إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت، وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين، ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق، ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق، وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه، فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: لسانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
3: سلوى القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج مع أنه يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فان حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل اليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فالذي يملك الزاد والراحله يملك القدره على اداء الحج ثم يتخلف قد اتى كبيره عظيمه ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبه الى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما لم يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر يجمع على إيمان أهل العلم، ليس في خلاف، بل قد يجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله. نعم.
1: هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى سنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة. وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله.
2: الحج مفردا صحيح والعمرة لا بد منها، فإن ضمن على الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج حج مفردا على إحرامه بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك من التنعيم أو غير التنعيم من الحل، يعني التنعيم أو الجرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق تم عمرته والحمد لله، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتعتمر. فذكر العمرة في بيان الإسلام فدل على فرضيتها. قد روى ذلك الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
2: هذا السؤال
1: يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
2: لا بأس في ذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس في ذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر. ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتبر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس
1: به. أيضا يقول: من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟
2: كيف؟
1: يقول وما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي؟
2: إلا كان قد طاف وسعى لحجة.
1: نعم.
2: فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحسبها التحلل وهو الطواف ويتبعه من السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول.
1: نعم.
2: ثم بعد رمي الجمرة صلاة التحلل الثاني. وإن كان غدرا من جمرة بعد قبل الطواف فلا صلاة التحلل والبرغم والطواف، فيكون حينئذ مباح له حل الحلق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر. فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناس لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز له حينئذ، لأن قد فعل واحدة من الثلاثة فغرم أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر. إذا تعمد ذلك فله المشروع له، وإن فعله ناس من جاهل فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف بالسجد، حتى ولو كان قبل عرفة. لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح.
3: أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف الطواف للعمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟
2: إذا كان قارنا فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت الحج كما قال النبي، دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة بإحرامهما جميعا، وقد يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقرة ولم يبقى على إحرامه إلا الحج. فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات، ثم يوم العيد من جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج وعمرة جميعا وأجزأه السعي السابق. وطواف الأول طواف قدوم، هذا إذا كان قارنا والذي أحرم الحج وعمرة جميعا وبقي على إحرامه، إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم. والعمرة دخلت في الحج وصار حكم الحج، والسعي هو سعي الحج مقدما، وطواف الحج هو بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده، هذا طواف الحج. بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها فإن طواف القدوم هو طواف العمرة يجزئه، يكون طواف القدوم طواف واحدا يطوف سبعة أشواط ويكفي عن العمرة وعن القدوم، ولا يحتاج إلى طوافين طواف القدوم وطواف العمرة إذا كانت عمرة مفردة. نعم.
3: طيب وإذا كانت العمرة إذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا؟
2: إذا كان اعتمر متمتعا كذلك عمرة مفردة،
3: عمرة
2: طواف الخلف وطواف القدوم.
3: نعم يكفي. هذه الرسالة من سلمان طاوي الرمزي، يسأل أيضا عن الحج، يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها، وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله.
2: أما الميتة فجزاه الله خيرا إذا من السلام يحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس. أولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا كان بعد الآن، وإن حب يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس، كله طيب.
3: هذه رسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟
2: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل جنابة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمل هذا بل ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح. إذا احتلم بعرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعدما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل. فإن لم يجد ماء، لأن في محل ما في ماء، لو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل التيمم تعفر بالمتراب يده التراب يديه بنية جنابه، فيمسح وجهه كفيه بنية جنابه ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الأمل لأن هذا الاحتلال ليس باختياره. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه.

0: هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه، يقول: ما حكم الشق في الطواف؟ هل هو كامل أو ناقص أو زايد؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: الشق في الطواف مثل الشق في الصلاة، فمن شك أن طاف شوطين أو ثلاثة لأنها شوطين، ومن شك أن طاف ثلاثة أو أربعة لأنها ثلاثة، ومن شك أن ستة أو سبعة لأنها ستة، ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين. هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه.
0: هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضأ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وأن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟
1: إذا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، فهذا من الشيطان، والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهم بغير حق، ليس له أن يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، ما ذلك يوجب الإثم إذا كان تحريمه لها إذا كان شكه فيها جزعا أساس صحيح، وإن مجرد إنما هو مجرد تهمة فليس له ذلك. أما إن وجد أهمرات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.
0: هذه الرسالة وردت في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عطبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول: والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 للحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معب المنزل وهو دائما يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكس بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة؟ فما رأي الشرع والعلماء؟ أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم بحفظ الله ورعايته.
1: ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا: وقال ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: لا تكفر لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي العمل أفضل، قال: إبن بالله وجهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قيل ثم أي؟ ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتلطف به وتقضي حاجاته، هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة. فنوصيك أيها الأخ بلزوم ما فيك والإحسان إليه والاستمرار في بره حتى يشفه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو العمرة، وجعل الله لك التوفيق وتقبل منا ومنك
0: إن شاء الله تعالى. هذه من رسالة من الرياض وتتعلق أيضا في الحج من محمد عوض المثماري وعائلته، يقول: قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد ثلاثة أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل: لا يجوز. ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن يجزي تقصير بعض الرأس، قيل ربعه قيل كل يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول مختار، أن ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.
0: نعم، أحسنتم أيها السادة. إلى هنا وأنا

0: هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. بسم الله.

0: ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج من أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ وائل، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات جميعا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. نتحدث في هذه الحلقات لبرنامج من أعلام الفقهاء عن الأعلام الفقهاء، وابتدأنا حديثنا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في سير هؤلاء الأعلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سيكون حديثنا حول العالم الفقيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، سنتحدث عن شيء من سيرته، وسنتحدث عن شيء من فقهه ومن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى. أولا دكتور، ندلف لحديثنا في هذه الحلقة بالحديث عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيد هو خاتمة المفتين المكثرين من الفتيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعده، وأفتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المفتين بعد موته عليه الصلاة والسلام. وعلم الأقطار كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يرجع لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لابن مسعود في الكوفة، ويرجع كذلك هذا العلم لابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة، وابن عباس في مكة. فعلم أهل المدينة إنما يرجع علمهم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لعلك تستغرب أن هذه المكانة العلمية والإفتاء والمكانة التي حظي بها، وهو يعتبر من المكثرين من الفتيا رضي الله عنه وأرضاه، أن يصور المرء أنه يعني أسلم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كبير في السن. زيد من الأنصار، يعني لم يكن في مكة، إذن هو لم يشهد العهد المكي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، ويقال بأنه أبو خارجة. زيد قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله 11 سنة، فهو شاب صغير، لكنه لما قدم جاء به بنو الخزرج، وجاء به الخزرج وأظن بني النجار جاء به قومه، فقالوا يا رسول الله هذا زيد قد حفظ 17 سورة من السور التي من القرآن الذي تتلوه، فقرأ بعضهن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته ولذكائه، فطلب منه أن يتعلم لغة اليهود السريانية والعبرية، وقال إني لا أمنه، فأراد أن يقرأ يكون له مترجم، وهذا أصل في الترجمة واعتبار الترجمة، وإذا هو أصل في اعتبار الترجمة الاكتفاء بها بمترجم واحد، يعني في خلاف فقهي، وإن كان مسألة فقهية تأتي لاحقا، لكن هذا من أحد العملية في السيرة، يعني هل الترجمة في كتب القاضي، في الترجمة في مثلا الدعاوى والقضايا
2: يكتفى ب
3: نعم مترجم واحد، أو لابد من أكثر من شاهد على الترجمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بزيد يقرأ له الكتب ويترجمها، وذلك الصواب والاكتفاء بمترجم واحد، وإن كانت اليوم هي مكاتب معتمدة وقد يكون فريق عمل،
2: لكن
3: نعم لكن هذه الترجمة إذا حصلت من ثقة فهي مجزئة. فزيد رضي الله عنه وأرضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها قيل في 15 ليلة وقيل ب17 ليلة. انظر إلى هذا حدة الذكاء والفطنة، وهذا حقيقة يؤكد أن ما نتكلم عن أعلام الفقهاء ثمة مواهب ربانية لهؤلاء العلماء ينبغي أن لا يغفل عنها. أي لا تظن أن بليدا يصلح أن يكون عالما، أو أن رجلا لم يؤتى قدرا من الذكاء والحفظ والعقل الواعي والحكمة أنه يكون من العلماء. العلماء نعم ربما يتفاوتون في الذكاء، يتفاوتون في شدة الحفظ، يعني بعضهم كان ربما يعني يحفظ من أول مرة، وقيل عن بعضهم أنه حتى يعني يغطي بعض الأسطر حتى لا تختلط عليه في الحفظ. الشعبي يقول رحمه الله: ما كتبت بيضاء في سوداء، يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب شيئا منذ أن يعني تعلم. قال: وما نسيت من العلم أكثر يعني لو حفظه غيره كان عالما. وما حفظ عن الشعبي أنه تردد مرة، أنه أخطأ في آية قرأها إلا مرة تردد وكان الصواب معه، هذا شدة الحفظ. لكن في النهاية
2: كان مشهور، كان مشهور الشعبي رحمه الله بالحفظ،
3: بالحفظ نعم، ولذلك هم يتفاوتون في الحفظ، لكن قدر من الحفظ عندهم. هذا نحن نقوله لنعلم أن مكانة هؤلاء الفطرية، وأيضا نقوله ليعلم طلاب العلم اليوم الذين يريدون أن من أهداف هذا البرنامج أن يتأسى اللاحق بالسابق، يحاول أن يدرك هؤلاء القوم ويتعلم منهم. ليس القصد فقط أن يعرف أقوالهم، بل يعرف كيف بنوا الفقه وتعلموا. لما يعرف طالب العلم أن هذا الفقيه وهذا الإمام العظيم الذي تولى الفتية وإليه يرجع علم المدينة، حتى قال مسروق رحمه الله: أتيت المدينة وزيد من الراسخين في العلم، وهو يعني أسلم بعد هجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب11 سنة. ليعلم طالب العلم أن العلم ما في صغير وكبير، ممكن مرة يكون صغير ويبدأ في العلم فيؤتي الله عز وجل مبلغا عظيما من العلم ما ناله كبار المشتغلين بالعلم. وأيضا ليعلم طلاب العلم أن ليس العلم هو حكر على أذكياء الناس، لكن لابد من قدر من الذكاء، لابد من قدر من الاجتهاد الحفظ. ما يأتي العلم لنائم ومستهتر. كانك تريد أن تقول شيء
2: يا دكتور. الفطرة في أو الذهانة والفطرة هذه موجودة حتى في وقتنا الحالي، يستطيع يعني. ودكتور أنت ربما يعني تلاحظ في الطلاب لديكم فيه يعني يتفاوتون هؤلاء الطلاب من الفطنة ومن الذكاء ومن قوة الحفظ، وتجد أن بعضهم مثل يعني لا تستغرب عندما تقرأ مثلا أن الشعبي كان يحفظ وكان لا يردد ما يقوله يعني كثيرا، وتجد يعني حفظ الشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام، تجد أن في وقتنا الحالي من الأشخاص من إذا قرأ المعلومة أو إذا قرأ سطرا حفظه مباشرة.
3: صحيح.
2: فهذه سبحان الله يعني هي
3: لا شك ونعم. لا، وأيضا من من من حكمة الله وعدله أنه يؤتي على قدر اجتهاد المرء بعد فضله، وليس على قدر المواهب.
2: أي.
3: يعني الذكاء هذا هبة من الله عز وجل، الحافظة هبة من الله عز وجل، لكن لم تري الله عز وجل منك اجتهادا وعملا لن يؤتيك، لن تفيدك، وربما يأتي من هو دونك في الحفظ ودونك في الذكاء ويجتهد في العلم فيؤتيه الله عز وجل
2: ويتحصل.
3: فالله عز وجل يعطي على قدر ما يعمل المرء، لا على قدر ما وهبه من مواهب. هذه نعم تحتاج إلى شكر، فحافظتك وعقلك وذهنك نعم تحتاج إلى شكر، لكن عند نظر الله عز وجل إلى اجتهادك، ولو كانت الحفظ عندك دون غيرك، لو كان الفهم دون غيرك، لكن مع اجتهاد ستبلغ. يعني العلم هو ممنوع منه بليد الذهن تماما،
2: أي.
3: لكن الذي عنده قدر من الذكاء، وهذا غالبا ما يصل المرء إلى مثلا مرحلة جامعية إلا عنده قدر من الفطنة والفهم والذكاء. لكن كلما زادت النعمة على المرء كلما سهل عليه العلم. يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه نشأ في المدينة، ووالده توفي في بعاث الذي كانت بين الأوس والخزرج، فنشأ يتيما، ورعته أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها. أسلم مع قومه وهو صغير رضي الله عنه، استصغر في بدر وفي أحد وتركها، لم يؤذن له بالجهاد، فراجع وهو يبكي، وأذن له يوم الخندق وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وكانت أول مشاهد زيد رضي الله عنه. كان شغوفا بالعلم، حفظ القرآن وجمعه، ولذلك هو استطيع أن نقول هو جامع القرآن وشيخ الفرضين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرض أمتي زيد. زيد إليه يرجع علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء: لو لم يكتب زيد الفرائض لضاع هذا العلم. فزيد كان فرضي الأمة، وكان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وله مع القرآن قصة، هو أحفظهم وأتقانهم للقرآن من أتقانهم. فالقراءة والعلم والفرائض ترجع إلى زيد رضي الله عنه، وليس فقط إقراء وإتقان، بل هو كاتب وحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن، أمر زيدا بجمعه وقال: لا نتهمك، فأنت كنت كاتبا للوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شاب جلد. وهذه قضية مهمة جدا، العرب تقول: إنما السؤدد في السواد. السيادة والسؤدد تكون في سواد الشعر، سواد الشعر قبل الشيب. فأذكر أنت مثلا من جاءته الرياسة وهو شاب، سواء مشيخة قبيلة أو رئاسة
2: وزارة،
3: تجد أنه أنشط وأقوى، ويكون عنده من الجهد والنشاط والجد
2: والإنتاج
3: والفكر، ولود لأنه شاب ويعطي أكثر. فأما إذا جاءت في الغالب على كبر، فيكون أداء الإنسان أقل. فكان أبو بكر يلحظ هذا الملحظ في زيد، فقال له: وإنك شاب جلد. فأمره أن يقوم بجمع القرآن، واشترط زيد أن يكون على كل آية أن يشهد شاهدان حتى يكون ذلك أضبط. وثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، كان زيد من أعضاء اللجنة التي اختارهم عثمان رضي الله عنه، فهو شاهد الجمع الأول عهد أبي بكر الصديق، بل شاهد نزول الوحي، كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد معركة اليمامة جمعه للصديق، وتتبع زيد القرآن في الرقاع وفي صدور الرجال. ثم في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه ترأس اللجنة الثلاثية لجمع هذا القرآن الكريم، التي كانت من عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث، كان هو رئيسهم رضي الله عنه وارضاه، هو إمام الفتية، إمام الفرائض. توفي رضي الله عنه وارضاه عام 55 وقيل 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت كما قال أبو هريرة لما دفنوه، قال: قد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا وعوضا. فقد كان عباس تلميذ له ملازم، ينام عند بيته يطلب العلم على يديه، فهو مجل للعلماء ابن عباس، وزيد مجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل يده لما يقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام. اسمح لي دكتور، نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا عن شيء من فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا بك مجددا.
3: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذ وائل، بمستمعين جميعا والمستمعات.
2: حياكم الله دكتور. تحدثنا عن شيء من سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعني هي الماحة بسيطة ويسيرة، ويعني يكفينا ما نشير إليه في هذه الحلقات كلها من السيار ومن الأقوال الفقهية. أشرنا إلى شيء من السيرة، لكن نريد أن نشير إلى شيء من فقهه رضي الله عنه.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان حديث عن فقه زيد لا ينبغي أن يبدأ إلا في الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد. له اجتهادات وأقوال كثيرة في كل أبواب، لكن أنا أثرت أن أبدأ بالفرائض لأن هي التزكية النبوية له رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الشهيرة جدا جدا لزيد وقول زيد فيها يا ميراث الجد والإخوة. هذا المسألة ربما أشرنا إليها في فقه الصديق رضي الله عنه، أن الصديق
2: يرى أن الجد هو بمثابة
3: الأب، نعم، ولم يورث الإخوة. زيد رضي الله عنه استعمل القياس وشبه هذا الميت بشجرة لها أغصان، واستعمل المقايسة لها أغصان، غصن في الأعلى وغصن في الأسفل، فكلا الغصنين منها ولها، لا مزية لغصن على الآخر. فهذا الميت الذي توفي له إخوة غصان متساوية وغصان أعلى، فهذا الغصن يكون هنا في اليمين وغصن في أعلى منه، فكلها أغصان لهذه الشجرة. فكان زيد رضي الله عنه وارضاه مذهبه أنه يرى توريث الإخوة مع الجد، وأن الجد لا يحجب الأخوة مطلقا كالأب، بل إنهم يتقاسمون، ومذهبه مشروع في المقاسمة بشرط، هو يرى أن الجد أرفع منزلة، لذلك يشترط ألا يقل نصيب الجد عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض. يعني إذا ما في صاحب فرض فالجد يجب ألا يقل عن الثلث. أما إذا وجد أصحاب فروض، أن فروض تزاحم الجد عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجلين ذكر، فلم يد أصحاب فروض فقط جد وإخوة، هو متى يكون الثلث أحظ له؟ إذا كان يعني يكون المقاسمة حظ له ما لم يكن الإخوة ضعفي الجد. فإذا كان معهم صاحب فرض يشترط أن لا ينقص الجد عن السدس. هذه المسائل المعروفة لزيد
2: والمشهورة
3: مشهورة. مسألة لطيفة وظريفة أيضا في الفرائض، مسألة مشركة،
2: ألا وهي
3: مسألة مشتركة، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي. هذه المسألة تسمى الحجرية، وتسمى اليمية، وتسمى المسألة المشتركة، وتسمى الحمارية. وإن تجد الرحبي يقول إن تجد زوجا وأما ورثا، عندنا زوج وأم، وإخوة للأم حاز الثلثة، إذا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، الزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. المسألة تكون من كم؟ من ستة. النصف ثلاثة للزوج،
2: أي
3: السدس واحد لمن؟ للأم.
2: للأم
3: بقي كم من الستة؟ هذه أربعة راحت، بقي كم؟ بقي اثنان. الجمع الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا جمعا، فهم شركاء في الثلث، فجمع الإخوة يأخذون الثلث. الثلث كم من ستة؟ اثنان. فأصبحت الآن مسألة كم؟ ستة كاملة. أي. إن تجد زوجا وأما ورثة، وإخوة للأم حازوا الثلثة، وإخوة لأم وأبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب الآن أحلقنا الفرائض بأهلها، الزوج أخذ النصف، الأم أخذت السدس، الإخوة اليوم أخذ الثلث، بقي أهل ما بقي فلأولى رجل ذكر، ما بقي شيء، العصبة لا يأخذون. طيب العصبة من هم الآن؟ الإخوة الأشقة. عمر رضي الله عنه وضع لم يورث الإخوة الأشقة لأن الفروض استغرقت انتهت. زيد رضي الله عنه، طبعا عمر رجع وورثهم بالمرة الثانية، زيد مذهبه توريث الإخوة الأشقة، لأن القصة ما حصلت مرة ثانية في عهد عمر، أعطى أهل الفروض فروضهم، الإخوة الأشقة اشتكوا قالوا هؤلاء إخوة لأم أخذوا الثلث، طب نحن ندلي بأم وأب أقوى أشقة، قالوا هب أن أبانا حجر، في رواية هب أن أبانا حمار، يعني ما لنا أب، يعني جعلنا معهم إخوة لأم، وإخوة لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم. هذا مذهب زيد الرحبي عن مذهب الشافعي، هذا مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمن.
2: لا يعني ليس لكن لماذا جاءت الفتوى في يعني في في في رأي عمر في المرة الأولى ألا يورث الأشقاء الأخوة الأشقاء؟
3: لأن النص ألحق الفرائض بأهلها.
2: أي
3: فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب ألحقنا فرائض بأهلها بقي
2: انتهت.
3: شيء انتهت قاعية العصبات، أن العصبات يأخذون ما فضل، إذا ما لم ما يبقى شيء ليس لهم شيء. لما جاء الإخوة في القضية الأخرى قالوا هب أن أبانا حجر، يعني انسى قصة الأب، اجعلنا كل لأم. زيد قال ورقة فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. هذه مسائل لطيفة، يعني مسائل المواريث أيضا، يعني في مسألة منها في أمر العلاقات، صح التعبير الأسرية أو ما يتعلق بأحكام الأسرة، دعنا أخذ شيء في النكاح. مسألة مشهورة حقيقة اليوم، وهي مسألة تحريم الزوجة، يقع فيها بعض الناس هداهم الله، تجد أنه يتساهل عليه الحرام أو زوجته عليه حرام، يقول تحرم علي زوجتي. هذه المسألة أولا مسألة عظيمة ينبغي المرأة لا يتلفظ بها ولا
2: هي بمعنى الظهار، تدخل في معنى
3: الآن سأذكر لك هذا. هذه المسألة ذكر ابن القيم فيها 15 قولا. عثمان رضي الله عنه وضام مذهبه الشهير أنها ظهار كما ذكرت أستاذ وعلي، وهو مذهب الحنابلة. إذا قال الرجل زوجته عليه حرام ظهار، ويعرف مع ظهار منكر من القول وزور، فهو آثم.

0: فالرجل ودل على الفتية اليوم أنها يمين ما لم ينوي غير ذلك، ينوي الطلاق أو ينوي الظهار ونحو ذلك. فغالبا الرجل يقول زوجته عليه حرام إن لم يكن كذا لم يحصل كذا، يريد أن يؤكد كلامه أو يمتنع من شيء، فزيد يرى أنها يمين. وعنه قول أنها بائن بالثلاث، ثلاث طلقات، لكن القول الأول هو الأشهر. وكذلك في الأسرة مسألة لا أريد أن أطيل فيها، لكن لا بأس، من المشترك اللغوي عند العلماء، المطلقات عدتهن ثلاث قروء. الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ هذا القرء لفظ مشترك عند العلماء، يطلق على الحيض ويطلق على القرء. مذهب الحنابلة أن الأقراء هي الحيضات، يعني تعتد بثلاث حيضات. المروي عن زيد رضي الله عنه وارضاه أن الحيضات أن الأقراء هي الطهر، فيعتبر العدة ثلاثة أطهار وليس ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. دمنا احنا ايضا طالما نحن ما زلنا في الاسره في مساله اليوم يمكن قليله لكن كانت شهيره عند العرب قديما، وهي تخير الزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته، ان شئتن ان تبقين وان شئتن ان يعني تذهبن، فخيرهن عليه الصلاه والسلام. وخشي ان عائشه رضي الله عنها وارضاها صغيره السن انها تستعجل وتختار نفسها، لان النفقه لما قلت وطلبنا النفقة خيرهن عليه الصلاة والسلام. طبعا ما في أحد يختار على النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لكن خشى أن عائشة صغيرة السن تستعجل، فقال لا عليك أن تستشيري أبويك. فقالت يا رسول الله أستشير بك، يعني ما يمكن المسألة هذه. لو الرجل قال لزوجته الخيار لك، ملكتك أمرك، وقالت اخترت نفسي، ماذا يترتب على قوله هذا؟ هل يعتبر طلاق بائن؟ هل تعتبر طلقة واحدة رجعية؟ أو ثلاث طلقات؟ هذا خلاف فقهي. إذا قال الرجل اختيار زيد رضي الله عنه وارضاه أنها طلقة واحدة رجعية، يعني إذا اختارت نفسها فهي طلقة واحدة رجعية.
1: طيب جميل.
0: في مسألة في البيوع، يعني ما أدري الوقت يعني يسعنا ولا لا.
1: تفضل دكتور بنيه.
0: في مسألة في البيوع والمعاملات، وهي مسألة استثناء اليوم ممكن تحصل، يعني ممكن تشتري. طيب اليوم كثير من الناس ربما لا يأكل رأس الذبيحة الشاه وبعض المقادن مثلا أو كذا، ما يحبونه مثل السابق. يعني في السابق الناس الحمد لله على النعمة، وربما مع جوعهم لا يتركون شيئا من الشاه إلا ويأكلونه ويجدون له طريقة، حتى الجلد يزعون منه، تعرف ما يزعون من القرب ونحو ذلك، اليوم يتركونه. فهل ممكن تشتري شاه ويستثني البائع شيئا منها؟ يعني مثلا البائع هذا
1: يبيعك الشاه ما عدا رأسه،
0: ما عدا الرأس، هو عنده مثلا رغبة يحب الرأس ويستثني الرأس، يستثني الجلد، يريد أن يدبغ الجلد هذا ويضع أو يضع أحذية ونحو ذلك شركة، هل له ذلك؟ الذي عليه كثير من الفقهاء المنع. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني البيع لابد فيها العلم. فأنت هل يجوز بيع الحمل؟ الحمل مجهول.
1: لا.
0: طيب قالوا إذا استثنى الحين في المبيع هذا الرأس، استثنى الجلد، هذا يصبح فيه جهالة المستثنى، يعني هذا يجعل الباقي
1: قدر المستثنى غير معلوم،
0: يعني المستثنى الرأس والجلد بس، إيش كم حجم الجلد هذا بعد السلخ؟ الرأس ما
1: فيه شيء من الجهالة.
0: نعم. الصواب الذي عليه جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم زيد بن ثابت هو جواز هذا الاستثناء، لأن المبيع معلوم لا عليه من الاستثناء. الآن إذا قال لك هو المشكلة في الجهالة، دائما في جهالة المبيع ليس في جهالة الاستثناء. فهو إذا قال له أبيعك هذا الشاه وأستثني حملها، حتى الحمل مجهول، نعم، بس هل حمل كان داخل في العقد ولا غير داخل؟
1: كان داخل.
0: لا يعني عندما استثناء،
1: عندما استثناء ليس،
0: لا ليس داخلا. إذا ما علي أنا، يعني هو النهي عن الجهالة في البيع. الآن هو الحمل هل كان ضمن عقد البيع لما استثني؟
1: لا.
0: لا. إذا دعه مجهولا، هو لم يبيعني شيئا مجهولا، هو استثنى شيئا مجهولا من حقه. استثنى الرأس، باقية ثي الشاة ما معيني. واضحة. استثنى الجلد، الجلد مجهول، مجهول هل يخرج سليم، يخرج معي، بتعرف بعد
1: هو الاستثناء إن كان مجهولا لا يضر،
0: لا يضر، لأن المبيع معلوم. اللبس الذي حصل عند جماعة من الناظرين في الفقه ظنوا أن الاستثناء هذا الذي فيه جهالة يؤثر على البيع. هو النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم يعني والشريعة تشترط العلم بالمبيع. العلم بالمبيع لا لم يتضرروا، ذاك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم زيد لاحظوا هذا المعنى ولم يلتفتوا إليه، والمسائل كثيرة، لكن اخترت جملة من المسائل التي يحتاجها الناس والله أعلم.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو أستاذ وائل، شكرا لكم المستمعين جميعا.
1: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريني، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظر.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
5: وبصلاحه يصلح العمل وتتبعه الجوارح،
4: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب، فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
5: كما أراد الله.
6: إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: سلسلة أعمال القلوب،
5: أعمال القلوب،
4: أعمال القلوب، أعمال القلوب،
5: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في سلسلة حلقات أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن أهمية أعمال القلوب والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح، فترتبط أعمال الجوارح بأعمال القلوب. عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، فالإيمان واجب على القلب على الدوام، وتفضل عبادات القلوب عن الجوارح من عدة وجوه. أولها أن أعمال القلوب أساس النجاة من النار والفوز بالجنة، فالتوحيد عبادة قلبية محضة، وعليه قيام الأمر كله، وسلامة صدر المسلم من أعظم العبادات القلبية. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كرر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، فيطلع رجل من الأنصار قد تعلق نعليه في يده، فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم كررها اليوم الثالث، وكان يطلع الرجل في كل يوم، فتبعه عبد الله بن عمرو العاص، فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي. قال: نعم. قال أنس: كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك 3 ليال، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 ليال قال له: والله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتطلع أنت 3، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك الذي تعمله فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثيرا من الأعمال إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال: هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق. ثانيهما أن أعمال القلوب سبب النيل بالمراتب العليا في الجنة، فالحب في الله عبادة قلبية محضة. وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يديه يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تعالى. والأخلاق الحسنة كالحياء والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب الجليلة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والقلب السليم الذي لا يحمل حقدا ولا غلا ولا بغضا صاحبه من أحسن الناس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس يوما مع الصحابة، فسألهم من أحسن الناس فلم يجيبوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا رسول الله، قد علمنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فتلكم هي أعمال قلبية رقت بأصحابها إلى أعلى المنازل. ثالثها أن أعمال القلوب محركة ودافعة لأعمال الجوارح، فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه. فإذا وجد الإقبال والمحبة في القلب أقبلت الجوارح طوعا، وهان عليها التعب في الطاعة والعبادة. رابعها أن اختلال أعمال القلوب قد يهدم أعمال الجوارح، فإخلاص النية لله تعالى عمل قلبي، فإذا زال الإخلاص من قلب العبد وقع في الشرك أو في النفاق الأكبر، فإن إيمانه يبطل. وإذا وقع في الرياء فإن إيمانه يختل، وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلا، فالله طيب ولا يقبل إلا طيبا. كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله طيب لا يقبل من الأعمال عملا أريد به غيره يخالطه الإشراك. فالله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتواضع عمل قلبي يظهر على الجوارح، ويبطله الكبر الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة. والحسد داء عضال وعلة من علل القلوب يفسد القلب، ويجعل صاحبه يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، ولا يحب الخير للغير، وهذا دليل اختلال في العمل القلبي. وخامسها أن أعمال القلوب أشق من أعمال الجوارح، فأفضل الأعمال ما خالف هوى النفس، وأعمال القلوب تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. سادسها أن أعمال القلوب أعظم أجرا ومثوبة من أعمال الجوارح، فلربما يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولما سئلت أم الدرداء عنه وعن أفضل ما يعمل قالت: التفكر والاعتبار. وقال الحسن البصري: أفضل العبادة التفكر والورع. سابعها أن أعمال القلوب تعظم أعمال الجوارح. قال أهل العلم: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة مناكبهما جميعا، ولما بينهما كما بين السماء والأرض، ويكون الرجلان في البيت الواحد صيامهما واحد، والأجر بينهما كما بين السماء والأرض، ولو تصدق إنسان كارها ممتنا بها على ربه كانت وبالا عليه، ولو تصدق آخر بقلب صادق منكسر كان بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. ثامنها أعمال القلوب أجمل أثرا من أعمال الجوارح. قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور لجالدونا عليها بالسيوف. وقال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تاسعها أن أعمال القلوب تقوم مقام أعمال الجوارح في بعض الأحيان، فالجهاد في سبيل الله قد يقوم فيه عمل القلب مقام الجوارح. فقد أتى رجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحملهم لينفروا معه، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجع الواحد منهم تفيض عينه من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق، فكان لهم من الأجور مثل أجور من غزوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنهم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذا يدل على أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، فالنية الصادقة محلها القلب قد تكون عوضاً عن العمل عند العجز عن القيام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عاشرها: أن أعمال القلوب يستمر بعضها في أحوال تنقطع فيها أعمال الجوارح أو تقل، فالعبد إذا مات انقطع عمله الذي كان يباشره بنفسه من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لكن الأعمال القلبية كالتوحيد والخوف والرجاء تبقى معه، وأهل الجنة يحبون الله ويعظمونه ويقدسونه، وكلها أعمال قلبية لكنهم لا يصلون ولا يصومون. الحادي عشر: أن أعمال القلوب تضاعف بلا حد، وأعمال الجوارح إلى حد معلوم، فالصلاة لها وقت محدود، وكذلك الزكاة والصيام والحج، أما أعمال القلب فهي مع العبد في كل وقت. الثاني عشر: أن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح فرع عنها، فمن المعلوم أن الإيمان قول وعمل، ففي الحديث عن النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. وإلى لقاء قريب، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: القلب محط نظر الله تعالى،
5: وبصلاحه يصلح العمل،
4: أعمال القلوب
5: وتتبعه الجوارح،
4: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
5: أعمال القلوب،
4: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
6: إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
5: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب وإياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج، وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، و لما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي.
2: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
2: إن الواحد كيف يعني لما نقول كون مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
2: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
2: كأنه متعدي للغير، أثره للغير،
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
2: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون.
2: مع أن الدنيا فتحت
3: عليه. مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
2: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
2: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته، من يعني ربما؟
2: والله لا يخطر على بالي الشيخ ابن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل، وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين، أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
2: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
2: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
2: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
2: آسيا.
3: نعم.
2: تجده معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة. يقول فلما انتهيت اتصلت به قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقت المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
2: سبحان الله.
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ
2: سبحان
3: رحمة الله.
2: الله
3: عليه. لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
2: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
2: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
2: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
2: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
2: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر، فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت طبيعي.
2: أي والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، اختار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
2: خوف خاطره.
3: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته، إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
2: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة، أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. آمين. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
2: يا سلام، صحيح. نعم، بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
2: لا، خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة استحق الله، وكان الأئمة يبجلونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
2: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
2: ديار بن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
2: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
2: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
2: ومرو
3: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
2: سبحان الله.
3: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
2: يا سبحان الله، انت يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
2: يصل بعطياته.
3: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذولا ينبغي ألا يعملوا، علماء هذولا أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
2: ونقف على بعضها لفتات
3: ونقف داري. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
2: هاتوا دراهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: أي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
2: لباس
3: وكذا. نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج،
4: فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
2: بأعلى مستوى،
4: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
2: فهذا يكرم ما عندهم من العلم.
4: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
2: 1300 سنة
4: تقريبا، ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع بين كثير من الخصال،
2: سبحان الله،
4: الطيبة. لأن العلماء قالوا
2: هو عالم،
4: هو عالم من كبار المحدثين،
2: ومنفق،
4: منفق
2: من الطراز الأول،
4: وصالح، وصاحب عبادة، وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
2: لا يشق له غبار،
4: لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
2: سبحان الله جمع المعالي،
4: يعني لما ذكره قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
2: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
4: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
2: يعني نقدر نقول محدث مثلا؟
4: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء، ومن أجلهم، ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه، وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
2: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
4: نعم بالضبط،
2: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
4: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
2: آمين.
4: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة، بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير، وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة، سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات. حتى المباحات ترى،
2: وأتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
4: ولا سيما في الموسوعات الكبار. الموسوعات الكبار بعضها كأنها صندوق
2: كنز، خليني أقول
4: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب، صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
2: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
4: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
2: قضي نهارك مع ابن المبارك،
4: مع ابن المبارك، وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
2: في ونصيب.
4: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
2: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
4: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
2: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث التاسع عشر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

0: جرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فعنوان هذه الحلقة مفهوم السعادة. أيها المستمعون الكرام، الكلام على مفهوم السعادة عموما يطول ويتشعب ويختلف باختلاف النظرة للسعادة. وإذا رجعت إلى جذر كلمة السعادة الأصلي وهو مادة سعد، وجدت أنها تدور حول ما يدل على الخير والسرور والراحة واليمن وخلاف الشقاوة وما جرى مجرى ذلك مما تعرف به المعاجم معنى السعادة الأصلي الوضعي. أما مفهوم السعادة وحدها وتعريفها باعتبارها نظرية تبحث في فنون مختلفة من العلوم ونواح شتى من المعارف، فذلك أمر تكتنفه الصعوبة وتتجاذبه أطراف كثيرة، ذلك أن مفهومها يختلف باختلاف النظرة إلى السعادة، وذلك شأن تتفاوت فيه الأنظار ويصعب فيه الوقوف على مفهوم واحد يصار إليه. وعلى الرغم من حرص الناس على السعادة وإجماعهم على كونها مطلبا لجميعهم، فقد كثر اختلافهم وخطأهم في تصورها وتحديد ماهيتها. فلا غرو إذن أن ترى تصورات مختلفة متضاربة حول السعادة، خصوصا إذا أضيف إلى ذلك كون البحث فيها مرتبطا بدراسة عدد من المجالات والنظريات الأخرى. وما يوجد من التعريفات للسعادة إنما هو بحسب النظرة إليها، أو بتفسيرها بأحد أفرادها، أو بجانب من جوانبها وعنصر من عناصرها. والناظر في آثار المحققين من أئمة الإسلام الذين بحثوا السعادة كابن حزم وابن تيمية وابن القيم يمكنه أن يقف حول المعنى الصحيح للسعادة. ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول مفهوم السعادة عند ابن القيم رحمه الله، فقد بحث السعادة بحثا لا يكاد يدانيه أحد في بحثه لها. والناظر في آثار ذلك الإمام يلحظ عنايته البالغة بالحدود والتعريفات والفروق والتقاسيم، ويلحظ كذلك مدى عنايته بموضوع السعادة وكثرة تعرضه لها، سواء كان ذلك بحثا مستقلا أو في غضون موضوعات أخرى، إذ لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من الكلام على السعادة إجمالا أو تفصيلا، سواء كان الموضوع عقديا أو علميا أو أخلاقيا أو سلوكيا. ومع ذلك فإنه بحسب الاستقراء لم يحد السعادة بحد،

0: ولم يعرفها بتعريف جامع مانع، وإن كان قد درسها في أكثر نواحيها وأفاض الكلام على معالمها ولوازمها وأسبابها وأنواعها وعلاماتها وآثارها ومقوماتها ومعوقاتها. وربما يكون الحامل له على ذلك شمول نظرته للسعادة واعتقاده أنها واضحة معبرة موحية بحيث لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، فلا يحسن الحالة هذه أن تحد بحد يورثها نقصا أو غموضا. ولعل مما يشهد لذلك قوله عند كلامه على منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين، قال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. انتهى كلامه. ثم قرر أن الناس إنما يتكلمون في أسباب المحبة وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأن حدودهم ورسومهم دارت على هذه الأمور، وأن عباراتهم تنوعت وإشاراتهم كثرت بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة. وهذا ما قرره أبو حامد في معرض كلام له تحت عنوان قاعدة في النبوة والرسالة، وذلك عندما أوضح أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، ثم علل ذلك بقوله رحمه الله: لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بحدودها ووجدان جنسها وفصلها، فكم من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم، إلى أن قال: فإن إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان، نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره. انتهى كلامه. ومن هنا يتبين وجه كون ابن القيم لم يحد السعادة بحد، فلعله سلك فيها ما قرره في منزلة المحبة، والذي يعنيها هنا هو الوقوف على مفهوم السعادة عنده، ذلك أنه كما مر لم يصرح بتعريف يبين مفهومها عنده، ولكن ذلك لا يعني غموض نظرته للسعادة وعزوبها عمن يريد الوقوف على مفهومها عنده، إذ يمكن للباحث أن يقف على ذلك من خلال مجموع آرائه حول السعادة عموما. والناظر بادي الرأي في آثار ابن القيم يلحظ حفاوته البالغة بنظرية السعادة وما يتعلق بها تقريرا وتأصيلا، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا أو كان إجمالا أو تفصيلا. وأهم المظاهر البارزة والمعالم الواضحة في ذلك الشأن ما يلي: أولا، كثرة إيراده لكلمة السعادة، فلتلك الكلمة حضور قوي في سائر آثاره، وقل أن تجد كتابا من كتبه إلا ولهذه الكلمة نصيب من الذكر قل أو كثر، بل لقد حملت عنوانات بعض كتبه مسمى السعادة، كما في كتابه مفتاح دار السعادة، وكتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثانيا، كثرة إيراده لمرادفات السعادة، وذلك من الكلمات التي تعبر عن السعادة وتدل عليها، كألفاظ اللذة والنعيم والبهجة والابتهاج والسرور والفرح والأنس والراحة والطمأنينة والسكينة وقرة العين والحياة الطيبة والفأل ونحو ذلك مما هو من مرادفات السعادة ومقتضياتها، وما يستتبع ذلك من شرح تلك الألفاظ وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. ثالثا، كثرة إيراده لمضادات السعادة، وذلك في معرض تقريره لما ينافي السعادة من الأعمال والأقوال والاعتقادات، لذا تراه يورد ألفاظا كثيرة تنافي السعادة ومرادفاتها. ومن تلك الألفاظ التي ترد عنده كثيرا في ذلك الشأن: الهم والغم والحزن والشقاء والشقاوة والنكد والأنكاد والحسرة والحسرات والألم والقلق والضيق والحصر والتعاسة والضنك والعذاب والشؤم والتطير وما جرى مجراها من مضادات السعادة وما يستتبع ذلك من شرحها وتحليلها وإيضاح الفروق بينها. رابعا، تقريراته الكثيرة لما يتعلق بالسعادة، وذلك كتقريراته الموضحة لطريق السعادة وأنواعها ومقوماتها ومعوقاتها وما جرى مجرى ذلك. ومن خلال ما مضى يبدو للناظر في آثار ابن القيم مدى عنايته بنظرية السعادة، ويتجلى مفهومها عنده، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن نظرته للسعادة تكاملية واسعة تفاؤلية، وأنه يرى أن بإمكان كل إنسان أن ينال السعادة إذا أخذ بأسبابها، وإن كان الناس حسب ما يرى يتفاوتون فيها بحسب استعداداتهم الجبلية والكسبية. ويرى كذلك أن السعادة تقوم على جوانب نظرية وجوانب علمية، ويرى أن السعادة تعني الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة، وأنها مصاحبة للإنسان في دنياه وفي برزخه وفي آخرته. ويرى أن السعادة تتحقق من خلال التوازن بين متطلبات الحياة المادية الطبيعية ومتطلبات الحياة الروحية دون طغيان لأحدهما على الآخر. وابن القيم في ذلك كله يوسع مفهوم السعادة التي يقصرها بعض من يتناولها من الفلاسفة والمفكرين على جانب دون آخر، أو يرون أنها مختصة بطائفة دون أخرى. وقد استنار رحمه الله من خلال ذلك بأنوار الوحيين، واستنطق الآثار الواردة في السعادة، وأكثر التأمل في أقوال الطوائف في شأنها. فهذا بإجمال هو مفهوم السعادة عند ابن القيم، أما تفصيل ذلك فسيكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها. الحياة الطيبة، الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ صالح الثنيان.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: sao không?
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو

حكم منع الأب ابنته من الزواج. إن أهم ما ينبغي أن يكون محل النظر من الخاطب دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي وابن ماجه. فلا يرد الخاطب لأي اعتبارات مادية أو اجتماعية ونحو ذلك. وليس من حق الأب أو غيره من الأولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول، فمن فعل ذلك فهو عاضل وآثم. والأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة. ولكن من المعلوم أن الغالب في الأب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة، فلا يعد الأب عاضلا لابنته بمجرد رده للأكفاء، وذلك لما جبل عليه الأب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها. فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وإذا تكرر من أب منع الأكفاء من نكاح ابنته، فينبغي للعقلاء أن ينصحوه ويلتمسوا سبب رفضه، فربما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فإن تبين أنه ليس هنالك مسوغ شرعي لرفضه، فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر. فإن ثبت عنده العضل أمر ذلك الأب بتزويج ابنته، وإذا رفض زوجها القاضي نفسه أو وكل من يزوجها، والله أعلم.

0: تعرف سببه وتدخل الأحزان صدري دخول الفاتحين
1: العتيق حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه. فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها، فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه. فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والآخر عفو الله. رواه الترمذي والدارقطني. وروي عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. رواه أبو منصور الديلمي. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال شعبة: قال: أفضل العمل الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أم فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا، وثلاثة من غربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا، ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه. أرم أي سكت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه يوما فقال لهم: هل تدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالها ثلاثا. قال: وعزتي وجلالي، لا يصليها أحد لوقتها إلا أدخلته الجنة، ومن صلاها بغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته. رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جد قريش، وهو جد بني إسرائيل. كل الأمم التي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفتخر بالانتساب إليه. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد الخالص، ودعا إلى الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو في الحنيفية وفي التوحيد، وفي توحيده لله سبحانه وتعالى وصبره على الدعوة إلى الله.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، وصلنا مع أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم إلى أن خرج من العراق ودخل إلى بلاد الشام، حبذا لو تابعنا من هذه هذا المكان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلتم دكتور حذيفة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بلغ الأمر بينه وبين والده وبينه وبين قومه حد المفاصلة، خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر، وكان في ذلك يعني قدوة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعد ذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام من العراق التي هي يعني كما هو المشهور أنه هو موضعه الذي يعني بعث فيه، وهاجر إلى بلاد الشام، وقال إني مهاجر إلى ربي كما في سورة العنكبوت، وخرج إلى منطقة فلسطين
1: بعد حادثة الحرق طبعا،
0: بعد أن أنجاه الله من الحرق، و يعني خرج من فارق قومه واتجه إلى بلاد الشام. ولا شك أن هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، فاستقر به المقام كما هو المشهور في مدينة الخليل التي يعني استقر فيها في فلسطين وما حولها، يعني هي منطقة فلسطين بصفة عامة كانت ميدان أو مكانا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام استقر بها، وكان معه زوجه سارة فقط، ومعه آمن به خليل
1: أخته،
0: آمن به لوط عليه السلام وهو ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون عما له أخو أبي. فأقاموا في فلسطين، ورزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن يعني تزوج من هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: كانت جارية عند سارة،
0: ولا قصة هو. نعم، عندما سافر أو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم إلى الشام، سافر إلى مصر، وكان معه زوجه سارة. فلما وصل إلى مصر، في حادثة تذكرها كتب التاريخ، أنه أراد ملك مصر أن يعني يأخذ سارة زوجته، ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى منه ذلك الطاغية. فلما نجت ونجا إبراهيم، أهداه المقوقس أو أهداه ملك مصر هذه الجارية اللي هي هاجر. بالضبط، هاجر أهداها لسارة
1: كجارية،
0: كجارية أو خادمة. نعم، يعني خادمة لها. نعم. فلما يعني رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى فلسطين بعد ذلك، وكانت سارة قد يعني لم ترزق بأولاد، وهي زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني سرية يتزوجها ولعله يرزق منها بأولاد.
1: نعم.
0: فلما تزوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، رزق بابنه إسماعيل، وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكر الكتب السير 86 سنة، يعني كبير في السن.
1: نعم،
0: كبير في السن جدا، يعني بمقاييسنا نحن الآن. نعم. ولاحظ دكتور أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بلغ عمره 86 سنة وأصبح يعني شيخا كبيرا، مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام ومقارنة بآدم يعتبر عمر قصير، مما يدل على المسافة الكبيرة جدا بين نوح وبين إبراهيم، يعني أنه قد تناقص الزمن وتناقصت خلقة بني آدم حتى أصبح عمر 100 سنة 86 سنة يعتبر شيخ كبير، كما في يعني في قوله تعالى قالت لما بشرت بعد ذلك بسارة رضي الله عنها عليه السلام، بشرت بإسحاق فبشرناها بإسحاق فقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا.
1: جميل.
0: إن هذا لشيء عجيب. وأن ومع أن إبراهيم كان في في في المئة تقريبا عندما رزق بابنه الثاني إسحاق.
1: إذن أولا إسماعيل من هاجر.
0: من هاجر.
1: ثم إسحاق من سارة.
0: بالضبط. لكن سبحان الله وشوف هو هنا مكان القدوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحن ذكرنا أنه من فضائله أنه خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة.
1: سبحان الله.
0: أنه أيضا أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته
1: يعني تخلل حبه في قلبه.
0: بالضبط. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني من ذريته كما قلت الأنبياء الذين جاءوا بعده، وهذا لا شك شرف عظيم، شرف عظيم. ولذلك ذكر الله عندما ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفعلا في ذرية نوح إبراهيم هو من ذرية نوح، ثم إبراهيم من ذريته كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاءوا بعد. هذه الفضائل العظيمة، لاحظ الآن كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاة. وهذا شرف عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك يا أخي الحبيب أن إبراهيم لما رزق بإسماعيل وقع في نفس سارة رضي الله عنها، وهذه الطبيعة البشرية يعني سارة لم ترزق بأبناء
1: غيره.
0: نعم. فلما رزقت هاجر وهي خادمة عندها ثم تزوجها زوجها وقع في نفسها ما يقع في قلوب النساء من الغيرة من هذه يعني الزوجة الثانية، مع أنها هي التي أهدتها لإبراهيم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالضبط فطرة. أضف إلى ذلك أيضا لاحظ سبحان الله كيف ابتلى الله إبراهيم أنه لم يرزق بأبناء إلا على كبر، ثم لما رزق بإسماعيل وقعت هذه الغيرة وهذه فيعني أحدثت شيء من النكد في الحياة الزوجية إن صح التعبير. فاضطر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حل هذه المشكلة بإبعاد سارة عن هاجر عن سارة، فهذه أيضا معاناة وابتلاء لإبراهيم. الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق بإسماعيل بالإجماع هو الابن الأول بشره الله به على كبر، وهو في 86 من عمره، فأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبعد سارة هاجر وابنها إسماعيل. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ زوجته هاجر وهي لا تعلم أين يتجه، ومعها ابنها الرضيع إسماعيل ابن إبراهيم.
1: سبحان الله.
0: ولم يكن عنده إلا هذا الولد.
1: وقتها لم يولد بعد من
0: لم يولد بين إبراهيم وبين إسحاق وبين إسماعيل تقريبا ما يقارب ربما 16 سنة أو 15 سنة من العمر. فأخذ إبراهيم ابنه وزوجته ونقلهم إلى مكة. لاحظ الآن طبعا المشهور يا دكتور حذيفة أن إبراهيم كما قلنا كان في الشام، في بلاد الشام، سواء قلنا أنه كان في الخليل أو في مناطق قريبة منها، انتقل من هناك إلى مكة، هذا مسافة بعيدة جدا
1: طبعا
0: بالمقاييسنا اليوم يعني تقريبا كأنه يعادل ربما 1500 أو 2000 كيلومتر. ونقلهم إلى مكة. مكة في ذلك الوقت لم يكن بها أحد، ولذلك لما جاء إلى هذا الوادي ليس فيه زرع، ليس فيه
1: فعلا مسافة كبيرة، يعني أنا مررت بها بالسيارة مرة فوجدت عند تبوك منطقة دومة الجندل.
0: بالضبط.
1: فقلت سبحان الله عندما قرأناها في السيرة ظننتها قرية قرب مكة.
0: لا صح.
1: وإذ بها بالشمال بعيدة جدا.
0: بعيدة
1: يعني
0: جداً.
1: مسافات نتعب بها بالسيارة.
0: بالضبط.
1: فكيف مروا على الراحلة على كذا؟
0: أحسنت، يعني هو مشوار ليس سهلا.
1: رضي الله عن الصحابة.
0: ليس سهلا.
1: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة ورأى هذا المكان الذي يعني أمر أن يضع فيه هاجر، لم يكن فيه الكعبة، كانت مندثرة ولا يعرف أين مكانه، يعني من أيام من قرون اندثرت وأصبح لا يعرف مكانه، فأسكنه في هذا المكان الذي لا فيه لا ماء ولا فيه شجر. فقالت هاجر يعني كيف تتركنا هنا، هل أمرت بهذا؟ قال نعم.
1: سبحان الله.
0: فقالت
1: كان هناك أناس يعيشون؟
0: لا يوجد أحد.
1: صحراء لا يوجد شيء.
0: لا يوجد أحد. قالت إذن لا يضيعنا، وهذا من تسليمها عليه السلام، ومعها ابنها الصغير. هنا بدأت قصة جديدة الآن لما بقيت في هذا المكان وحدها وغادرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا ظاهر القصة أن فيه ظلم لها، فيه قسوة من إبراهيم، لكنها في حقيقتها هو وحي من الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني قدوة في التسليم لأمر الله والانصياع لأمر الله. يعني هذا كان الموقف الذي أمر فيه بتركهم، موقف صعب. أنت الآن ما تفعله؟
1: صحيح.
0: كيف تترك ابنك؟ كيف تترك زوجتك في مكان؟
1: نعم. قاسية.
0: فلما تركهم في ذلك المكان ورجع إلى الشام، بدأت قصة جديدة لإسماعيل.
1: تركها وحدها.
0: وحدها
1: لا ومعها حارس ولا خادم ولا
0: أبداً
1: شيء.
0: ومعها ابنها إسماعيل رضيع.
1: سبحان الله.
0: لا ماء ولا شيء. بدأت قصة جديدة له هنا، له في الشام، وبدأت قصة جديدة لها.
1: فعلا سيدنا إبراهيم يعني حتى مر معي أنه كل الأديان تتنازعه.
0: طبعا.
1: تريد أن تنتسب إليه.
0: لأنهم كلهم يجتمعون عنده.
1: نعم. ومن يعني فضل من فضله وكذا. فعلا رجل يعني يستحق هذا الفضل.
0: رضي الله عليه الصلاة
1: والسلام. يترك زوجته وابنه بصحراء ويمشي.
0: بالضبط.
1: تسليم عجيب.
0: هنا لما ترك هاجر تبحث عن ماء. لا يوجد ماء. فذهبت وقفت على الصفا. ما نظرت، لم ترى شيئا، فذهبت إلى المروة لم ترى شيئا. ولذلك كانت هذه الجري الذي حصل منها
1: السعي بين الصفا والمروة.
0: إذا لاحظ العمرة الآن والحج الآن أصبحت شعيرة مرتبطة بإبراهيم وبأسرته.
1: سبحان الله.
0: السعي بين الصفا والمروة من آثار هاجر أم إسماعيل. بناء البيت إسماعيل ووالده إبراهيم. أسرة ارتبطت بها مشاعر
1: مقام إبراهيم وزمزم،
0: مقام إبراهيم، وهذه يعني هذه القضايا كلها مرتبطة بأسرة إبراهيم. لذلك نحن في العمرة في الحج نتذكر إبراهيم، إسماعيل، هاجر. فنبعت بئر زمزم في هذه الأثناء من أقدام إسماعيل.
1: سبحان الله.
0: وهو صغير طفل. فلما رجعت هاجر إلى ابنها فإذا الماء ينبع من عند قدمي. فأخذت ترد الماء وتزم الماء حتى لا يذهب بعيدا حتى يشرب وتشرب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل هاجر هذا لبقيت عين زمزم وادي وماء وعين تجري إلى يوم القيامة. نعم. فانظر إلى اليوم نحن نشرب من ماء زمزم.
1: نعم.
0: كم لنا من ذلك التاريخ؟ تاريخ بعيد جدا جدا. يعني يقدر بأكثر من 3000 سنة بيننا وبين هذه القصة، وربما أكثر من ذلك.
1: فضيل الدكتور، نريد أن نستفيد من حضرتكم، يعني بئر زمزم الآن بقي بئر واحد أم يرفض بعدة آبار؟
0: لا، بقيت بئرا واحدة.
1: بئر واحد.
0: بئر واحدة إلى الآن، ولكن يعني تنظف بين الحين والآخر، ولكنها لا تنظف.
1: سمحتنا بفاصل قصير ونستكمل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا لمتابعة هذا الحين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم.
0: حياكم الله دكتور. يا مرحبا.
1: هو أبو الأنبياء أم أبونا؟
0: هو أبو إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، وها إن شاء الله يعني
1: تمام. وصلنا عند زمزم.
0: نعم.
1: وكيف أن السيدة هاجر زمت.
0: طبعا لا شك أن هذه تعتبر حادثة تاريخية. يعني لا تنسى أبدا أن يكون يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابتدأت قصة كبيرة جدا في مكة. لا زالت إلى اليوم هي يعني مهوى أفئدة الناس.
1: نريد أسألك فضل الدكتور، عندنا مقام إبراهيم.
0: نعم.
1: يعني عندما ذهبت إلى هناك وجدت آثار فعلا قدمين.
0: صحيح.
1: ما مدى يعني
0: صحيح
1: صدق هذا الموضوع؟
0: نعم. الآن هذه سنذكر القصة هذه. يعني هاجر رضي الله عنها بعد أن يعني نبع الماء واستقرت في مكة، ويعني بدأت حياة جديدة مع إسماعيل. كبر إسماعيل طبعا. لكن لما رأت قبيلة جرهم، كانت قبيلة طارئة على مكة، مكة ما كان فيها أحد، فلما لأن ما كان فيها موية وليس فيها ماء، والله سبحانه قال ربي إني إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ترك هاجر وترك ابنه دعا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: جواد غير ذي زرع،
0: اللجوء إلى الدعاء في كل مواقفه. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: جميل.
0: نعم. فربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: جميل.
0: إلى اليوم لا زالت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تظهر للعيان.
1: جميل.
0: فلما كبر إسماعيل قليلا، طبعا قبيلة جرهم لما جاءت وشافت الماء، رأت الماء عند يعني في ذلك الموضع، طلبوا من هاجر أن يسكنوا في ذلك المكان ويستفيدوا من الماء، لأن ما يعني صاحبة الامتياز هي هاجر. ماء زمزم. هذا ماء لها.
1: جميل.
0: نبع بجهد يعني من ابنها
1: شخصي.
0: أيوة. ولذلك سمحت لهم هاجر رضي الله عنها بالإقامة بجانبهم. فلما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام،
1: وكان كل هذه الفترة سيدنا إبراهيم بعيد عنها.
0: أبدا، بعيد جدا، بعيد في الشام. فلما يعني كبر إسماعيل تزوج فتاة من جرهم. ولذلك لاحظ الآن نحن نتحدث في نقول العرب العاربة والعرب المستعربة.
1: نعم.
0: العرب العاربة هم أبناء قحطان. العرب الأصليين. العرب المستعربة هم أبناء إسماعيل. لأنه تزوج من جرهم فأصبح تعلم منهم اللغة العربية فأصبح مستعربا عربي اللسان.
1: ما شاء الله.
0: ولم يكن كذلك. طبعا على هذا على كلام المؤرخين أنه لم يكن صح لسانه عربيا وإنما كان آراميا يعني قبل أن يكون عربيا.
1: جميل.
0: الآن لما كبر إسماعيل وتزوج من جرهم أيضا ثم تزوج بعد ذلك كما يعني في الروايات ورزق بأبناء. أبناء إسماعيل كثروا وانتشروا. من أبناء إسماعيل قبيلة قريش ومن قريش محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ من ذرية إبراهيم رزق بإسماعيل وهو الأكبر ثم رزق بعد ذلك بإسحاق. طبعا لما كبر إسماعيل وأصبح يعني في العاشرة تقريبا الثانية عشرة ابتلي إبراهيم بقصة أخرى وهي أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل.
1: الله أكبر.
0: مرة واحدة رآه مرة أخرى رآه مرة ثالثة ففاتح ابنه إسماعيل في هذه القصة وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لاحظ أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو شاب صغير أدرك أن هذا وحي. انظر للتسليم والاستجابة مثل أبيه وهو ابتلاء عظيم.
1: لكن يعني هنا ألحظ بصراحة دور الأم هاجر هم التي هي التي تولت تربيته.
0: أولا تسليم إبراهيم بأنه ترك ابنه وزوجته في هذا المكان.
1: نعم.
0: ثم رضا هاجر بهذا القرار. ثم أيضا تسليم إسماعيل برأي بقرار أبيه بذبحه.
1: نعم.
0: انظر إلى هذه الأسرة.
1: تربية الأم
0: أسرة كلها مبنية. نعم. على التسليم.
1: صحيح.
0: مبنية على الانقياد.
1: نعم.
0: مبنية على الطاعة.
1: نعم.
0: ولذلك نالت هذا يعني الشرف العظيم. يعني فلما كبر يعني إسماعيل كما قلت وتزوج لكن عفوا لما بلغ معه السعي كما في القرآن فلما بلغ معه السعي اللي هو إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا قصة أخرى من قصص القدوة في حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو التسليم والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى. ورؤيا الأنبياء في المنام رؤيا حق وحي.
1: نعم.
0: هي جزء من الوحي.
1: صحيح.
0: فلما تكررت أصبحت لازمة
1: أمرا مؤكدا.
0: نعم. فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك. هنا تأتي قصة دكتور وهي قصة ما هو معروف في كتب التفسير وكتب التاريخ بقصة الذبيح. من هو الذبيح من أبناء إبراهيم؟
1: نعم.
0: نحن نقول وجمهور المفسرين وجمهور العلماء يقولون أنه إسماعيل.
1: نعم.
0: وأن هذا ابتلاء شديد لأنه هو الوحيد وليس عنده غيره. ثم أنه قد ابتلي بإبعاد أمه عنه اللي هي هاجر.
1: نعم.
0: فأصبح إبراهيم زوجها في الشام وهي في مكة.
1: نعم.
0: ثم لما كبر إسماعيل أمر بذبحه. ابتلاءات شديدة
1: بلغ معه السعي.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى كما يذكرون الله أراد أن يمتحن صدق محبة إبراهيم لله وتمكن محبة الله في قلب إبراهيم. فأمره بذبح ابنه الوحيد فاستجاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما يعني قال له إسماعيل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال فلما أسلما
1: وتله
0: للجبين يعني أسقطه إلى الأرض وهم بذبحه كما يذبح الخروف يعني.
1: الله أكبر.
0: وفلما أسلم يعني وتله للجبين وعلى الوجه أو على الوجه. نعم.
1: ينظر في عينيه
0: وتله للجبين.
1: نعم.
0: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المخلصين وفديناه بذبح عظيم. ويعني نجح إبراهيم في هذا الابتلاء ونجح إسماعيل في هذا الابتلاء وأصبحت سنة أخرى وهي سنة
1: الأضحية. بالنسبة لبناء الكعبة المشرفة لو انتقلنا إليها.
0: نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نجح في هذا الاختبار مع إسماعيل كافأه الله سبحانه وتعالى بإسحاق من زوجته الأولى سارة جزاء لصبرهما وجزاء لتسليمهما عليهم الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى في قصة في سورة الصفات وهو الموضع الوحيد الذي ذكر الله فيه قصة ذبح إسماعيل قال الله وفديناه بذبح عظيم وجعلنا له لسان صدق في الآخرين إلى أن قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
1: لعل هذه نفس الآية التي يستشهد بها من يقول إن الذبيح هو إسحاق.
0: نعم. لأنه لاحظ هنا أنه بشره بإسماعيل وابتلاه بذبحه فلما نجح بشره بإسحاق نبيا من الصالحين. لذلك بعضهم يقول أن بشر ابن جرير الطبري يقول بشرناه الأولى بولادته وبشرناه الثانية بنبوته. والصحيح أنه البشارة الأولى بإسماعيل والبشارة الثانية بإسحاق مكافأة له على نجاحه في الاختبار مع إسماعيل. ثم أيضا في روايات كثيرة في صحف أهل الكتاب أنه أمره بذبح وحيده، أمره بذبح بكره، وكلها لا تنطبق إلا على إسماعيل. ثم إن الابتلاء بذبح الابن الوحيد أشد من الابتلاء بذبح الابن
1: طبعاً.
0: وعندك غيره
1: بديل. نعم
0: بالضبط. وبالمناسبة يعني هناك من أفضل من كتب في هذه المسألة يا دكتور هو الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتاب له الرأي الصحيح في من هو الذبيح، استشهد فيه بآيات قرآنية وبروايات في التوراة وبالاستدلالات من السياقات والأحاديث.
1: لكن يبقى الأمر يعني خلافي. لكن نعم. أنتم ترجحون أن
0: يعني أنا أرجح وأفضل يعني أقوى. نعم. من قال أنه إسحاق هو ابن جرير الطبري رحمه الله.
1: جميل.
0: فإبراهيم لما يعني نجح في هذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى رزقه بكبش عظيم وأصبح ذبحه بدل أن يذبح ابنه إسماعيل، وأصبحت هذه سنة الأضحية. لاحظ الآن كم من السنن الآن التي نحن نعملها نحن المسلمين أصلها من إبراهيم وأسرته.
1: نعم.
0: السعي بين الصفا والمروة، الطواف، ذبح الأضحية، رمي الجمرات بعد ذلك. هنا يعني قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما نجا من الذبح تزوج بعد ذلك وبقي مع أمه هاجر في مكة ورزق بذرية وأصبحت قريش من ذرية إسماعيل.
1: نعم.
0: المتأخرة جدا.
1: نعم.
0: وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجه إسحاق مع زوجه سارة رزق بإسحاق بعد ذلك ورزق بإسحاق بيعقوب ويعقوب بأبنائه يوسف وإخوانه، وانتشرت ذرية يعني إسحاق ابن إبراهيم في يعني وكلهم أنبياء كثيرون في ذرية إسحاق رضي الله عنه.
1: بناء الكعبة المشرفة.
0: نعم. الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل. رأى يعني أمره الله بأمر فأخبر ابنه بهذا فاستعان بالله وبدأ في بناء الكعبة عندما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قواعد البيت التي كان مبنيا من قبل. ولذلك الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة معا، فلما ارتفع البناء كان يقف على يعني على ما يسمى مقام إبراهيم اليوم، وقف على هذا المقام وأكمل البناء حتى استتام. ثم فأصبح مقام إبراهيم هذا من يعني من الآيات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولذلك مقام إبراهيم أو أثر أقدام إبراهيم هي الأثر الوحيد الموجود اليوم في العالم من أقدام من أثر الأنبياء، وهو يعني أثر قدمه عليه الصلاة والسلام.
1: سنناقش هذا الموضوع بعمق أكثر أو مرة أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: لا بأس بإذن الله،
1: لأن الوقت تداركنا.
0: لا بأس، حياكم الله.
1: أشكركم على هذه الفوائد الجميلة.
0: بارك الله فيكم دكتور.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبوه هو أفضل الأنبياء بعد ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مسكنه ومن وطنه فرارا بدينه، فكان بذلك قدوة لابنه محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه وبدعوته حتى يقيم هذه الدعوة الإسلامية العظيمة التي انتشرت في أنحاء الأرض.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صبحك الله بالخير يا شيخنا.
1: الله يصبحك بالنور والسرور يا
0: رب. عندك شيء نادر اليوم؟
1: الله المستعان. عندي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنه ورضاه، وله حكم الرفع كما قال الألباني. يقول: من قال دبر كل صلاة، أو إذا اضطجع في فراشه، يعني أراد أن ينام، أو بعد كل صلاة إذا خلصت أذكارك تقول هذا الدعاء، دعاء سهل: الله أكبر كبيرة، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات، لا إله إلا الله، عدد الشفع والوتر، كلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات. كم تأخذ منها شيخ نايف من الوقت؟
0: ثواني بسيطة.
1: يقول ابن عمر: فمن قالهن كن له نورا في قبره ونورا في الصراط ويدخلنه الجنة. هذا كنز نبوي، حافظوا عليه. يمكن هذا الحديث أول مرة يمر على الأغلب، اللي صحيح. يسمعه وطبقه له عندي هدية. وايضا اعظم هديه الثانيه اللي الان
0: اسلم يا شيخنا،
1: اعظم هديه اللي من هديه ابو معاذ، الهديه اذا جاءتك من الله سبحانه وتعالى، حينما تنشر هذه السنه وتعلم الناس هذا الحديث النبوي، فيكون باذن الله عز وجل لك اجرها واجر من عمل بها لين تقوم الساعه.
0: الله يجزاك الجنه يا شيخنا،
1: ينفع بك يا شيخنا.
0: اللهم
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وروي عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. الحديث رواه الحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. رواه الحاكم موقوفا، وقال إسناده صحيح. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار. رواه البزار، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

0: رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإننا نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك، ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات. وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين وصلاحهما أملهما الكبير، فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول في دعائها:
3: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. رواه البخاري. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح الإجابة على هذا السؤال. حججت مع حملة من حملات الحج، ونظرا لأنني كنت المسؤول فيها، انشغلت يوم عرفة بالبحث عن الباص التائه، ولم أتمكن من الوقوف بعرفة إلا بعد العصر حوالي نصف ساعة، وبعد المغرب حوالي نصف ساعة، فما حكم حجي مأجورين؟
3: حج هذا السائل صحيح، واشتغاله بحوائج إخوانه مما يثاب عليه إن شاء الله. نعم.
2: السائلة من الكويت، رمزت لاسمها أختكم في الله عين باء جيم، تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
3: لبس الذهب حلال للنساء ولا حرج فيه، إلا أن يكون محرما لسبب، مثل أن يكون إسرافا تتجاوز به المرأة ما يليق بها من الذهب، أو يكون ذهبا على صورة حيوان كالفراشة والحية وما أشبه ذلك. فإذا لبست الذهب وصلت فيه فإن صلاتها صحيحة، حتى ولو كان الذهب حراما، لكنها تأثم بلباس الذهب الحرام. وأما الصلاة فلا علاقة لها في هذا، بل هي صحيحة بكل حال. نعم،
2: بارك الله فيكم. السائلة مريم ألف ألف تقول: بعض النساء في حرم المدينة أو مكة، وعند السجود تضع منديل أو شيء من القماش لتسجد عليه، هل يجوز لها هذا؟
3: نعم يجوز هذا، لأن المنديل منفصل عن لباس المصلي فلا حرج فيه، لكن الأفضل أن يسجد على ما يسجد الناس عليه لئلا يلفت النظر في عمله هذا. نعم.
2: هذا سائل أرسل بهذه الرسالة، يقول في السؤال الأول، رمز لاسمه بميم ميم ألف، يقول: لنا مسجد بالقرية وبه مكبر صوت، وفي بعض الأحيان يستعمل مكبر الصوت في التنبيه عن حدوث سرقة أو إفادة عن شخص بالقرية أو فرح، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟
3: رأينا في هذا أنما خصص للمسجد فإنه لا يجوز استعماله إلا فيما خصص له، ومعلوم أن مكبر الصوت في المسجد مخصص للأذان وللإقامة وللمواعظ التي تلقى في المسجد ولخطبة الجمعة وما أشبه ذلك، وعليه فلا يجوز استعماله فيما سوى هذا. نعم،
2: بارك الله فيكم. يقول في السؤال الثاني: ما كفارة من حلف على يمين لا يرجع إليها ورجع لها عدة مرات، وإذا كان الحلف كثيرا يبلغ في بعض الأحيان 10 مرات، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
3: الحلف إذا تكرر والمحلوف عليه شيء واحد فإنه يجزئه كفارة واحدة، مثل أن يقول: والله لا أكل هذا الطعام، ويقول: والله لا أشرب هذا اللبن. فإنه في هذا الحال إذا أكل الطعام أو شرب اللبن يلزمه كفارة مستقلة لأكل الطعام وكفارة مستقلة لشرب اللبن.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت النور.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل، أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصلت طلاقة انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس، لن يهتم الناس بما نقول. على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طليقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر من أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا تتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال، لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني.
1: من صفات المنافقين في الخصومة الكذب واختلاق التهم الباطلة، التمادي في الخصومة والقطيعة فوق 3 أيام، الإيذاء والتفنن في إلحاق الضرر بالآخرين، السباب والشتائم بأقذع الألفاظ، توظيف المحامين للإضرار بالآخرين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال في الأولى: لا إله إلا الله العلي الحليم، والنسائي وابن ماجه إلا أنه قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وزاد الحاكم في رواية له: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. زاد في رواية بمعناه قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. رواه البخاري والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في بدايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخ الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. نتحدث في هذه الحلقة دكتور في برنامج محاسن الإسلام، في هذا البرنامج الذي نستعرض فيه هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. في هذه الحلقة دكتور نستكمل حديثنا الذي كنا نتحدث عنه في الحلقات السابقة عن الزواج، محاسن الإسلام في الزواج. في هذه الحلقة دكتور نريد أن نتحدث عن من محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، وأيضا جعل مجالا للمرأة في إنهاء الأسرة، وعند عدم قيام مقاصد الزواج. نريد أن نتحدث عن هذين الأمرين، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا فيما مضى يعني طريقة الإسلام ومنهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة المسلمة، لكن إذا كان الطلاق هو الحل، إذا كان الطلاق هو الحل بأن فقد الزواج مقاصده ولم تستطع الرجل ولم تستطع المرأة أن يقيموا مقاصد الزواج، فإن الطلاق يكون هو الوسيلة التي شرعها الإسلام. وشرع الطلاق أيضا، مع أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، إلا أنه أيضا من محاسن الإسلام، فإن بعض الشرائع تمنع الطلاق، الشرائع السماوية السابقة كالنصرانية. ولذلك بعض الناس لما يكون في واحد ملتصقا به التصاقا لا يكاد يفارقه، يقول له يا أخي ما هو زوج نصارى. أي. يعني بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان، يعني الإسلام جعل الحياة تقوم على البساطة وتقوم على الواقعية. الآن الرجل والمرأة قد لا يكون أحدهما سيئا، وقد لا يكونان سيئين، ولكن لم تتوافق الطباع، وأيضا تمضي أقدار الله. فالله تبارك وتعالى قد يكتب لرجل حلا مع امرأة مدة من الزمن، ثم يكتب عدم الحل فلا يتفقان. أحيانا بعض الأزواج، وقد رأيت بعض الأزواج حالا من جاء الرجل وجاءت المرأة، كنا في مكان كان من يعني لنا مخولين بشيء من ذلك، الرجل يقول هذه امرأة لم أرى عليها إلا كل خير، ولم أرى منها إلا كل فضل، وهي امرأة فاضلة صالحة صائمة قوامة، يتكلم عنها كلاما طيبا، وهي تقول يعني هذا الرجل ما رأيت منه إلا حسن العشرة، وما رأيت منه إلا كل خير. طيب، والمطلوب يريدان أن يتطلق. طيب أنا قلت الإنسان يحتار، صحيح الإنسان يشجع أن الرجل والمرأة إذا تطلقا ألا يتكلم أحدهم عن الآخر. الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، بل من عدم المروءة كلام الرجل عن المرأة وكلام المرأة عن الرجل، بل يجب عليهما أن يطوي هذه الصفحة. العربي قيل له تكلم عن زوجتك، قال يعني تكلم عن هذه المرأة، قال كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ يعني الرجل العربي لا يقبل، فكيف إذا كان مسلما أن يتكلم عن زوجته؟ فلما طلقها طلبوا منه أن يتكلم عنها، قال كيف أتكلم عن امرأة ليس لي عليها سبيل؟ يعني معنى أن نشجع، لكن أقصد أحيانا قد يكون الرجل والمرأة كلاهما يعني في وضع طيب، ولكن لم تتوافق الطباع، فيحصل إنهاء الأسرة كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. طيب، قرار إنهاء الأسرة لمن جعله الله تبارك وتعالى؟ لمن جعله؟
2: للرجل.
3: جعله للرجل، هل هذا في سبيل الحفاظ على الأسرة أم في سبيل إنهاء الأسرة؟ العلماء يذكرون أن جعل إنهاء الأسرة في يد الرجل إنما هو في سبيل يعني حفاظا على الأسرة. لماذا هو حفاظا على الأسرة؟ لأن الرجل لا يتخذ القرار إلا بعد أن يفكر وبعد أن يتعقل الأمر، والرجل هو الذي دفع المهر، والرجل هو الذي يتضرر أكثر من المرأة. المرأة قد يحصل عليها ضرر من الطلاق، لكن المرأة مخطوبة مرغوبة ممهورة، يعني أحيانا وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت المرأة عليها شيء من التكاليف الزواج من خلال يعني التكاليف التي فرضناها على أنفسنا، وإلا فالأصل أن المرأة هي مخطوبة مرغوبة ممهورة لا تبذل شيئا. فالرجل يفكر ألف مرة قبل أن يوقع الطلاق، لكن المرأة بما أعطاها الله من عاطفة قد تغلب عليها عاطفتها فتنهي الأسرة بأدنى موقف لأدنى موقف. ولذلك تجد بعض النساء تأتي إلى يعني وتقول أنا لا أريد هذا الرجل، وتتكلم فيه كما تكلم مالك في الخمر، ثم بعد قليل تراهما على خير وعلى تقولها ماذا قلت؟ تقول والله هي غضبت نساء، يعني المسألة كنت غضبانة منه. لو ترك الإسلام لها حق إنهاء الأسرة لأنهت النساء الأسرة في الصباح، يعني على عدد الوجبات، لأن المرأة عندها عاطفة. فمن محاسن الإسلام أنه جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل من خلال الطلاق، من خلال الإيلاء، من خلال اللعان، من خلال كلها بيد الرجل. طيب المرأة قد تتضرر، قد تحتاج إلى إنهاء الأسرة. طيب هل الإسلام منعها من ذلك؟ قلنا الإسلام موازنة بين الحقوق والواجبات، صحيح جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، لكنه جعل للمرأة مجالا أن تنهي الأسرة إذا هي تضررت. من خلال أي باب؟ قال من خلال باب الخلع، من خلال باب الخلع. والإسلام لما جعل لها هذا القرار جعل هذا القرار مقرونا بتبعات تفكر المرأة ألف مرة قبل أن تدخل عليه، ولا يمكن أن تقدم على هذا الجانب إلا بعد أن تكون قد بلغ الضرر، يعني قد تضررت ضررا بالغا. لماذا؟ لأنها سترد كل ما دفعه لها الرجل، حينها القرار هنا صعب. يعني الآن تزوجت الرجل وعاشت معه فترة من الزمن، وهي إذا أرادت أن تنهي هذه الأسرة من طرفها عليها أن ترد كل ما دفعه لها، حينها لن تفكر يعني إلا يعني إذا كانت فعلا متضررة. وأية امرأة جاءت وقبلت أن تدفع، لكن يكون امرأة يعني ليس عليها يعني يكون الدافع هو الضرر، الدافع هو إيه؟ الضرر. ولذلك على من يقوم بمثل يعني بالنظر في مثل هذه القضايا أن ينظر إلى الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من فاطمة بنت قيس حين جاءت وقالت إن ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من هذا القرار، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت وزيادة، يعني خلاص بلغ الأمر مدى، معنى وزيادة أنها يعني
2: اتخذت القرار
3: وفعلا عندها استعداد أن ترد الحديقة وأن تفتدي نفسها بما يزيد عن الحديقة. إذا كانت غير متضررة عندما نقولها أتردين علي حديقة تقول لا أنا أريد أفارق لكن دون أن أعيد شيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرر بلغ مدى قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا هنا العدالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه أن يأخذ أكثر مما دفع. طيب لماذا حكم الإسلام برد ما دفع الرجل؟ قال لأنه تكرم للمرأة، ليس مقابل عيشته معها، ليس مقابل أنه عاش معها العيشة الزوجية، وإنما هو كرامة للمرأة، لأن للمرأة من مقاصد الزواج كما ذكرنا سابقا ما للرجل، المرأة تريد أسرة وهو يريد أسرة، تريد قضاء الوطر وإعفاف النفس وهو يريد قضاء الوطر وإعفاف النفس، تريد نسلا وهو يريد نسلا، وهذا المال مقابل هذه النعمة، فإذا تمردت على هذه النعمة فقدت ما دفع لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى بعد ذلك العلماء هل هو فسخ أو طلاق، بعضهم جعله طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها تطليقة، وبعضهم قال هو فسخ، واستدلوا على أنه فسخ أن الرجل بعد أن يخالع ليس له أن يعود إليها كما يعود المطلق، لأن لو كان طلاقا قالوا يستطيع أن يعود إليها كما يعود المطلق. عموما هذه المحاسن تتضح من خلال هذا الأمر، أن الإسلام جعل إنهاء الأسرة بيد الرجل، هو الذي دفع المهر وهو الذي تكفل وهو الذي غرم وهو الذي عمل أشياء كثيرة، وفي الوقت نفسه لم يحرم المرأة من حق إنهاء الزواج إذا تضررت. ولذلك احنا نقول أيضا ننبه إلى أمر خطير جدا، المرأة إذا طلبت إنهاء هذه الأسرة بسبب الضرر لا تأثم، إذا طلبت إنهاء الزواج من غير ما ضرر وقع عليها فإن لها عقوبة أنها لا ترح رائحة الجنة. قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس بها لم ترح رائحة الجنة. ولذلك على المرأة أن تعلم أنها إذا يعني طلبت إنهاء الزواج من غير ضرر حاصل عليها فإنها تقع في إثم عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدد بمثل هذا الأمر يعني إما بشيء يتعلق بالنار أو بحرمان من أمر عظيم في الجنة يدل على أنه ليس من حقها أن حتى لو ممكن بعض النساء عندها فلوس والمهر بالنسبة لها لا يمثل شيئا، لكن إذا طلبت إنهاء هذه العلاقة وإنهاء هذا الميثاق الغليظ الذي قال الله تبارك وتعالى عنه قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولم يذكر الميثاق الغليظ إلا في مواضع بسيطة في القرآن الكريم، منها عقدة الزوجية اللي هو عقد الزواج. فإذا المرأة يعني أرادت أن تنهي الحياة الزوجية من غير ضرر فإنها تأثم إثما عظيما وعليها أن تفكر في هذا الأمر.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل الحديث معنا حول ما نتحدث به في هذه الحلقة من محاسن الإسلام في الزواج. مستمعين الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة مجددا لبرنامج محاسن الإسلام. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: دكتور، في هذه الحلقة تحدثنا عن كيف جعل الإسلام إنهاء الأسرة بيد الرجل، أيضا جعل مجال للمرأة في إنهاء الأسرة عند الضرر في بالخلع. أيضا من محاسن الإسلام دكتور جعل الحقوق مقابل الواجبات في هذه القضايا التي تتعلق بإنهاء الأسرة. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، مثلا في الطلاق يوجد الرجعة للزوج من دون إذن الزوجة ولا أهلها، نريد أن نتحدث عن هذه النقاط بشكل تفصيلي.
3: طيب، من يعني قلنا الآن بأن إنهاء الأسرة من حق الرجل.
2: أي.
3: طيب، هب أن الرجل اتخذ قرار إنهاء الأسرة، الإسلام جعل له حق الطلاق. طيب، طلق الطلقة الأولى، هنا العلماء يسمون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، بمعنى له أن يراجع زوجته. طيب، هناك مفاهيم مغلوطة، بعض الناس يطلق وبإمكانه أن يراجع ولا يحتاج أن يذهب إلى الأهل إلا إعلاما لهم، لا يريد أن يستأذن منهم وأن يستأذن من المرأة، طبعا لا المرأة تقبل ولا الأهل يقبل، ويظل على هذا الحال إلى أن ينتهي إلى أن تنتهي العدة، فيفوت عليه المراجعة، ولو علم أن الإسلام جعل له أن يراجع زوجته بغير إذنها ولا إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها لراجع، راجع وأشهد رجلين ثم أبلغهم أنك راجعت، وإذا كانت مغضبة لأمور تتعلق بينكما وحقوق يجب أن تؤديها لها، هذه أمور أخرى الناس يجدون لها حلا، لكن عليك أن تتخذ القرار. حصل أنك اتخذت قرار إنهاء الأسرة بطلقة رجعية واحدة، عليك أنت أن تراجع متى شئت. لماذا جعل الإسلام للرجل أن يراجع؟ لأنه هو الذي يدفع، وهناك قاعدة تقول من أعطى ملك، من أعطى
2: ملك.
3: لما كان الرجل هو الذي دفع المهر وهو الذي قام بجميع التكاليف، ملك حق العودة بغير إذن الزوجة وبغير إذن أهلها وبغير رضاها وبغير رضا أهلها.
2: هذا طيب، هذا فيما يتعلق بالطلقة الأولى والثانية.
3: في الطلقة الأولى له ذلك،
2: وفي
3: الطلقة الثانية أيضا له
2: ذلك.
3: أما في الطلقة الثالثة فانتهى، الشرع هو الذي منعه من أن يرجع، وهذه حكمة ربانية في إن شاء الله نتحدث عنها في يعني أمر مستقل، لما فيها من حكم أيضا وما فيها من محاسن. فانظر هنا كيف أعطى الإسلام مقابل ما أعطى من المهر ومقابل ما اتخذ من القرار، أعطاه حق العودة بغير إذن المرأة وبغير إذنه وبغير إذن الأهل. طيب، الإسلام هنا لما أعطى الرجل أن يراجع بغير إذن المرأة وبغير إذن الأهل وبغير رضا المرأة، وهنا حافظ أيضا على الأسرة، لأن بعض الناس يتخذون الطلاق إهانة ويتخذونه جرما ويتخذونه مصيبة ويتخذونه إهانة، ويقول كيف طلق ابنتنا، وهي تقول كيف طلقني، وتضيع الأسرة. وبعضهم ينتظر موافقتهم حتى تنتهي العدة كما قلت، ويذهب يعني فرصة تذهب فرصته في العودة. طيب، في المقابل لو أن الرجل تخلى عن هذا الحق، متى يتخلى الرجل عن هذا الحق؟ إذا هو قبل أن يأخذ عوضا من المرأة في الخلع. ونريد أن ننبه الناس إلى أن الطلاق على أي عوض ولو كان تنازلا عن حق يعد خلعا.
2: الطلاق
3: مقابل أي عوض ولو كان تنازل عن حق يعد خلعا، مش ضروري يكون بلفظ الخلع. يعني امرأة قال طلبت من زوجها أن يطلقها، فقال لها طيب أطلقك فقط لا نفقة لك، قالت طيب، فطلقها مقابل عدم النفقة. أو مثلا لها عنده باقي مهر، أو مثلا على ما ابتلينا به في الأيام الأخيرة المؤخر، مع أننا كما ذكرنا وقررنا في الحلقات الماضية أن الصداق يجب دفعه، إن كان صداقا يجب دفعه، وإن لم يكن فما عندنا شرط جزائي، عندنا في الشريعة الإسلام ما في شرط جزائي. يعني هذه من الأفكار الوافدة علينا التي وفدت علينا. المسألة ما هي مقاولة، من تأخر أو أخل بالشروط عليه أن يدفع شرطا جزائيا. الشريعة الإسلامية تقرر مهرا للمرأة هو تكرمة لها وهو حق لها يجب دفعه شرعا، ولا يجوز للرجل أن يتمرد عليه أو أن يختلف. أما أن نقول والله إذا أخللت بالشروط عليك شرط جزائي، المهم الشاهد. فهنا الرجل إذا قبل العوض هو الآن تخلى عن، يعني خلاص انتزع منه ما له من حق، انتزع ما له من حقه، من حق الرجعة، من حق إرجاع المرأة من غير إذنها ولا إذن أهلها، ومن غير رضاها ورضا أهلها. ولذلك في الخلع شيخ وائل، انظر، إذا طلق الرجل المرأة خلعا، أول شيء طلاق بائن بيننا صغرى.
2: أي
3: ما معنى بائن بيننا صغرى؟
2: ما معنى؟
3: يعني لو عاد إليها فهو كأحد الخطاب، يعني وكأنه ليس له عليها، لأنها لما دفعت المال استحقت أن تملك نفسها، وهذا مقتضى أن تخالع. يعني المرأة الآن، شوف الشريعة الإسلامية ترتب على المسميات آثارها. المرأة الآن لما دفعت أرادت أن تملك نفسها ولا ما تملك نفسها؟
2: أرادت أن تملك نفسها.
3: إيه؟ فإذا قلنا للرجل أن يراجعها بغير إذنها وبغير إذن أهلها، طيب ما قيمة ما دفعت؟
2: ليس له
3: قيمة. ليس له قيمة. ولذلك من أعطى ملك، لما أعطت ملكت القرار. هنا أول شيء أن البينونة تصبح بينونة بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟
2: يعني إذا أراد أن
3: إذا يحق له أن يعود إليها، لكن بعقد جديد
2: وبطلب
3: ومهر جديد وبإذن أهلها وبإذنها ورضاها ورضا أهلها مقابل ما دفعت. وذا قلنا الإسلام يوازن بين الحقوق والواجبات، انظر يعني في جميع مبادئه، وجعل الحق مقابل الواجب. فلما قبل أن يأخذ العوض فقد هذه المزية في أنه يراجع زوجته بغير إذنها وبغير رضاها وبغير إذن أهلها وبغير رضا أهلها. فلما دفعت هي المال في الخلع استحقت أولا أنها ملكت نفسها، فلا يستطيع أن يراجعها، بل أصبحت البينونة بينونة صغرى، وسمها العلماء بينونة صغرى، بينونة من حيث أنه لا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد ومهر جديد،
2: وأيضا
3: وصغرى أنه يستطيع أن يعقد عليها ولا, ولا, ولا تحتاج إلى أن تتزوج غيره. لأن البينونة الكبرى لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا
2: ويطلق
3: غيره، ثم يطلقها بإرادته، ثم يستطيع أن يتزوجها مرة أخرى. لكن في هذه لا يحتاج إلى أن تتزوج شخصا آخر، بل له أن يتقدم إليها مرة أخرى وأن يعقد عليها عقدا جديدا وأن يمهرها مهرا جديدا وأن تعود إليه. فالإسلام هنا من محاسنه أنه إذا أخذ منك أعطاك، إذا أخذ منك أعطاك. فالمرأة لما قال لها أعيدي إليه قال تردين عليه حديقته، قالت وزيادة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فملكت نفسها. ومع ذلك الإسلام أيضا جعلها بينونة صغرى، بحيث افرض أنهم مثلا الآن المرأة يعني اتخذت هذا القرار بدافع عاطفي وخالعت زوجها، وثم ندمت هي لأنها صاحبة القرار، طيب من حقها أن يعود إليها. طيب يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد. طيب أحيانا المرأة، ولذلك بعض العلماء قال وعليها أن تيسر المهر عشان يعني العودة، لأنه أحيانا لو طلبت منه مهرا آخر يقول رح تزوج امرأة أخرى، يعني
2: بطل
3: يعني يترك. ولذلك يعني يستحسن أنها إذا ندمت وأحست بالخطأ وعلمت أن ما فعلته إنما كان قرارا عاطفيا، جعل الإسلام له ولها أن يعودا لبعضهما، وهذه أيضا من محاسن الإسلام، أعطاهما الحق. طيب جربوا حتى الطلاق، الإسلام لما جعله طلقة ثم طلقة حتى يعطي الفرصة للرجل والمرأة. أحيانا يظن الرجل أن هذه المرأة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن أن يعاش معها وأنها يعني، ثم يطلقها
2: فيصلح حالها.
3: لا مش قضية تصلح حالها، أحيانا بعض النساء يصلحون للطلاق، بعض النساء تحس أن المسألة جد يعني مسألة جد. حتى لشوف في مسألة ربما ما ذكرنا هناك في مسألة الإهانة بالضرب، بعض النساء متمردة، هذه اللسعة التي تكون بنحو السواك توقظها، بعض النساء في غفلة تكون في غفلة غفلة غفلة غفلة، فهذا نفع لها، تقول أنا وصلت إلى مكان، بدلا من أن كنت في مقام الكرامة وصلت إلى مقام الإهانة، انتبهي لنفسك أيتها المرأة، فتبدأ تراجع نفسها. عموما فانظر كيف الإسلام أيضا أعطى مجال القرار بيد الرجل لإنهاء العلاقة، لإنهاء الأسرة، طيب وجعل له فرصة بدل المرة مرتين، جعل له بدل المرة مرتين. قد يطلق الرجل المرأة ثم يجد أن فيها خير، وبعد أسبوع أسبوعين يعود شوقا إليها وتعود شوقا إليه، وخلاص وانتهت الأمور. المرأة قد تخالع الرجل ولكنها تكتشف خطأ قرارها، وهو في الأصل أنه في عندما يكون الخلع من طرف المرأة الرجل يشعر بالإهانة وبحب العودة إلى امرأته وما يريد أن يفارق، فإذا أحست وقبلت أن يعود إليها جعل الإسلام أيضا من محاسنه أنه جعل له فرصة أن يعود إليها، ولو كان بالعقد الجديد والمهر الجديد وبرضا الأهل وإذنهم وبرضاها وإذنها، إلا أنه لم يقطع أمامهم مجال العودة لبناء الأسرة، لأن الإسلام عندما ينظر إلى مصلحة الأسرة ومصلحة فكها يقدم مصلحة بقائها على مصلحته
2: أيضا دكتور، يعني من خلال هذه الشرائع الشريعة الإسلام، من خلال هذه الأوامر عفوا، اعتنت الشريعة الإسلامية بقضية الحقوق والواجبات. فمثل ما ذكرتم، الذي يدفع يملك. فأقصد أن الشريعة الإسلامية وازنت بين هذه الحقوق وبين هذه، وجعلت مقابل الحق واجبا، واعتنت اعتناء فائقا بما يتعلق بحقوق، فلم تفرط في حق الزوجة ولم تفرط في حق الزوج في هذه القضايا المتعلقة بالطلاق. ولعلنا إن شاء الله سنذكر أيضا من ضمن هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها الإسلام فيما يتعلق بالحقوق والقضايا المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة أو حتى للزوج فيما يتعلق بالخلع في إقرار حق عودة حق الذي دفعه الرجل وغيرها. كل هذه الأوامر والنواهي وهذه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية هي فيما يحفظ حق الناس عموما. كل هذه الشرائع التي نتحدث فيها دكتور، كل هذه الأوامر هي فيما يحفظ حق الناس،
3: يحفظ حقهم ويحقق لهم أيضا استقرار نفسيا. تصور أحيانا بعض الناس هو غني عن ما تبذره المرأة،
2: أي،
3: ولكن يحصل عنده شيء من شفاء الصدر أنه أخذ شيئا مما خسره،
2: أي،
3: ولذلك بعض الناس عندما يتقرر الخلع يقول سامحتها وخلاص، يعني يتأكد أن القرار قرار خلاص فيسامح. لكن فيه أيضا نوع من الشفاء النفس في أنه أيضا يخرج يعني خسران من كل جوانب، لا هو ربح امرأة ولا هو أدرك بعض ماله. عموما هذه يعني أمور عظيمة ومحاسن عظيمة للإسلام في الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأنه جعل مقابل الحق واجبا ومقابل الواجب حقا.
2: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
3: وشكرا لك على إتاحة هذه الفرصة وعلى ما تقدمه من أفكار ومن أمور تنفع المستمع الكريم
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفواً أحد.
1: وأن أتلو القرآن.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله، لا زال الحديث عن الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين أن يخرج من الإنسان يتكلم فيحلف وهو لا يريد الحلف، كان يقول لا والله، هل ذهبت كذا وكذا؟ تقول لا والله، ادخل لا والله، فعلت كذا؟ نعم والله. هذا يسمى لغو اليمين، لا يقصد هو الحلف. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الذي نويت أنه حلف يعتبر حلف، إذا كان الشخص قد نوى بقلبه أنه يمين فهذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني الذي قصدت أن يكون يمينا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى، يعني يحاسبك عليه، فإن حنثت يعاقبك، وإن كفرت عن يمينك لا شيء عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا إثم عليك ولا كفارة، والله غفور لما صدر منكم من لغو، حليم لأنه أخر العقوبة عن مستحقها. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية، ننبه إلى أن اللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين، اللغو اليمين التي لا يعقد عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هو يمين لا يقصد صاحبها اليمين. المعنى الثاني للغو القول الباطل مثل الشتم والأذى، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الثالث ما يجري على اللسان من الكلام المرذول عند شرب الخمر. قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا: للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون أي يحلفون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، للذين يؤلون يعني يحلفون، يحلفون حلف الإيلة هو حلف خاص، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته. ما الحكم؟ للذين يؤلون من نسائهم، الحكم تربص أربعة أشهر، ننتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا، الرجل إذا تراجع ووطئ زوجة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كفر عن يمينه ووطئ الزوجة. هنا نقول فإن الله غفور لما صدر له من أذى المرأة رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، الحالة الثانية، امتنع عن نكاح يعني جماع الزوجة لأجل الإضرار بها، عنده زوجتان مثلا، وإن عزموا الطلاق استمر ما وطئ، مضى أربعة أشهر ولم يطئ، هذا نقول عزم الطلاق يجب عليه أن يطلق، وإن عزم الطلاق بأن لم يرجع فالواجب على القاضي أن يطلق زوجته. فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات، المطلقات أنواعها كثيرة. المراد بالمطلقات هنا المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن يعني ينتظرن، إذن يتربصن يعني ليتربصن لينتظر بأنفسهن يعني عن النكاح، لا يجوز لها أن تتزوج. ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. الرجل إذا طلق امرأته تجلس المرأة حيضة ثم حيضة مرة ثانية ثم تحيض ثم تحيض مرة ثالثة، يعني الآن طلقها وهي طاهر، تنتظر المرأة متى يجوز لها أن تتزوج. أولا هي طاهر، الآن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، هذه الحيضة الثالثة. فإن طهرت حلت ويجوز لها أن تتزوج من الرجال من شاءت، سواء زوجها الأول إن كان ما طلق لم يطلقها إلا مرة أو مرتين، أو غير زوجها، بشرط ما تمضي بعد مضي ثلاث حيضات. الرجل لما زوجها لما طلقها ومضى حيضة واحدة له أن يراجعها. الزوج متى يملك مراجعة الزوجة؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية. أما الحيضة الثالثة يقول العلماء ملكت نفسها، لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد وبمهر جديد، هذا بعد ثلاث حيضات. بعد ثلاث حيضات المرأة يقولون ملكت نفسها، ملكت نفسها. في الحيضة الأولى والحيضة الثانية الرجل يستطيع أن يرجع زوجته، يرجع زوجته في الحيضة الأولى والثانية إذا كان عن تراض بينهما. ولا يحل لهن الزوجات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، تكذب وتقول حط ثلاث مرات، أو الحمل إن كانت حاملا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كانت المرأة تؤمن بالله وتخاف الله فلا يجوز لها أن تكذب في هذه الأمور. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني برجعتهن، متى؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، بالحيضة الأولى والحيضة الثانية. في ذلك يعني في زمن التربص الثلاث حيض، إن أرادوا إصلاحا. لكن إن أراد الإضرار لا يجوز، إن أراد الزوج الإضرار هنا لا يجوز، وترجع القضية إلى المحكمة فيحكم القاضي بين الزوجين. ولهن يعني للزوجات التي طلقت طلقة واحدة ولا زالت في العدة، يعني ما حاضت إلا مرة أو مرتين، ولهن يعني الزوجات سواء المطلقات أو التي لم تطلق، مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن من الحقوق على الأزواج مثل الذي عليهن من الحقوق، يعني لهن حقوق وعليهن حقوق، كله بالمعروف وكله بالمعروف. والمعروف حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة، بسبب يعني فضيلة، بسبب الإنفاق والمهر ونحو ذلك. إذن تجب على المرأة طاعة الزوج بسبب أنه ينفق عليها، بسبب أنه دفع مهرا. والله عزيز في ملكه لا يغلبه أحد، حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق الذي يستطيع أن تراجع فيه مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية. الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون في العدة كما سبق. فإمساكم بمعروف، يعني عليكم أن تمسكوا بالمعروف إذا أردت رجعتهن، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف تسريح بإحسان؟ يطلق رجل طلقة واحدة ثم يتركها إلى أن تنتهي العدة ثلاث حيض، هذا يسمى التسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الزوج أعطى زوجته المهر، لا يجوز له إذا أراد أن يفارق زوجته يطلقها مرة يطالب بالمهر، يقول أنا دفعت مهرا قيمته كذا وكذا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، يعني الزوجان، ألا يقيما حدود الله. إذا كانت العشرة ستصل إلى هذه المرحلة هنا لا بأس بها، بأسباب هذه تسمى الآن أن تدفع المرأة للزوج مقابلا، هذا يسمى الخلع. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، إذا خفتم أن الزوجان إذا رجعا لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أرادت المرأة ألا ترجع إلى زوجها، الزوج يقول أنا أريدها والمرأة تقول لا أنا لا أريده، لو رجعت لم تقيم حدود الله لأنها لا تريده، والإنسان لا يجبر على شخص لا يريده. ما الحكم؟ الزوج يريدها وهي لا تريده، نأتي إلى الخلع. الخلع أن تدفع المرأة ما دفع الزوج لها وهو المهر أو قيمة يتفقان عليها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به المال الذي دفعته المرأة حتى يتم الفراق بينهما. تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة في حدود الله، فلا تعتدوها، التزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، لأن الذي يعاند الله سبحانه وتعالى مأواه النار. فإن طلقها، أي الثالثة، الآية السابقة قال الطلاق مرتان، المرة الأولى والثانية، هذه فإن طلقها يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فإن طلقها، عندنا أول الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها زوجها الأول ثم تزوجت. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، انتبه، أول الآية في الزوج الأول، الجملة الثانية فإن طلقها يعني الزوج الثاني، هي تزوجت الزوج الأول ثم طلقها ثلاث مرات، ثم ذهبت وتزوجت زوجا آخر، الزوج الثاني، ثم طلقها الزوج الثاني. قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. فلا جناح عليهما، يعني الزوجة والزوج الأول، أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله في الحقوق الزوجية. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يتدبرون فيعظمون أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معناه قاربن أجلهن، أجلهن يعني انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة. والدليل قال فأمسكوهن، إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسك، فدليل على أن بلغنا أجلهن يعني قربنا انتهاء أجلهن، يعني انتهاء عدتهن، فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الكلام السابق، المقطع السابق، فأمسكوهن بمعروف غير ضرر أو سرحوهن بمعروف. التسريح بالتسريح يعني بالمعروف أن تترك إلى أن تنتهي العدة ثم تفارق زوجها. قال ولا تمسكوهن، يعني بالرجعة، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأجل أن تعتدي، لأجل أن تطول على المرأة العدة، أو لأجل أن تدفع لك مالا، تدفع المهر، هذا كله لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك، الإمساك لأجل الإضرار والاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله، يعني أحكام الله سبحانه وتعالى، هزوا، يعني تخالفونها لأجل أشياء ولأجل اعتداء وضرار. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأزواج، لا تتخذوا آيات الله هزوا، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن أهم هذه النعم الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، ما فيه من الأحكام يعظكم به. يعني الواجب أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتعملوا بهذه الأحكام. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى يعلمه ما فيه صلاحه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا بلغن أجلهن، ليس قاربن، وإنما المراد بلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن. لماذا؟ لدلالة ما يأتي. قال فلا تعضلوهن. كيف تعضلوهن؟ العضل هو المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا انقضت العدة. لا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول مع أن العدة انقضت، طلقها مرة ثم حاضت ثم حاضت ثم حاضت، انتهت العدة، أرادت أن ترجع، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن طلقة واحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. متى يجوز أن ترجع؟ بعقد جديد ومهر جديد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها سبب نزول، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. والقصة طويلة. إذا تراضوا، يعني الأزواج والنساء بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ، ذلك يعني النهي عن العضل، الآن الحديث عن الآية تتكلم عن العضل، ذلك أي النهي عن العضل يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بهذه المواعظ. ذلك أزكى، يعني ذلك، ذلكم يعني ترك العضل، أزكى لكم يعني خير لكم، وأطهر كذلك لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة ويعلم ما فيه مصلحة، وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، يعني ليرضعن، هذا يرضعن خبر مضارع معناه الأمر، يعني ليرضعن أولادهن حولين، حولين عامين كاملين، حولين كاملين، كاملين هذا تأكيد للحولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة على الحولين، وعلى المولود له، على المولود له. من هو المولود له؟ المولود له يعني الأب، عليه ماذا؟ وعلى الأب رزقهن. المولود له يعني الأب رزقهن، رزق من؟ الوالدة زوجته التي ولدت، وكسوتهن بالمعروف مقابل الولادة ومقابل الإرضاع، بالمعروف بما يتعارف عليه بحال الزوج إن كان غنيا أو فقيرا. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. فلا يعني يجوز للمرأة أن تكلف الزوج فوق طاقته. لا تضار والدة، الوالدة يعني الأم التي ولدت، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تكره المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت، إذا حصل فرقة بين الزوجين وكان هناك طفل فأرادت أن تتزوج، هل يجب عليها الإرضاع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك لا يضار مولود له، المولود له هو الأب، لا يضار كذلك بولده بأن يكلف فوق طاقته. والله سبحانه وتعالى كرر بولده، بولدها، هذا للاستعطاف، لا تضار والدة بمن؟ بولدها، استعطاف، مولود له بولده، انتبه إلى أنه ولدك. وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، من هو الوارث؟ الوارث ما يطلق إلا إذا حصل وفاة، إذا المولود له الأب مات، الوارث ولي هذا المولود مثلا جده عمه ونحو ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما مر من الأحكام أنه لا يلزم المرأة بإرضاع ولدها وعليها النفقة والكسوة، هذا كله وعلى الوارث مثل ذلك. إذا مات الأب فالوارث وارث الصبي مثل ذلك من الأحكام السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن أرادا، يعني الوالدان، فصالا، الفصال يعني الفطام قبل الحولين، لكن عن تراض، يعني صادر عن تراض، يعني اتفاق، عن تراض منهما وتشاور، يعني تشاور بينهما لأجل مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تأتي بمرضعة غير الوالدة، فلا جناح عليكم في هذا الفعل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم ما تعطون من الأجرة بالمعروف، يعني بالجميل، بالكلام الطيب، بطيب نفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون منكم، ويذرون يعني يتركون أزواجا، أزواج يعني زوجات، الزوجات في اللغة العربية أزواج، أزواجا يتربصن، يعني ليتربصن هؤلاء الزوجات بأنفسهن، تبعد عن النكاح بأنفسهن 14 هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تتربص يعني تنتظر 14. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت مدة عدتهن وهي 14، فلا جناح عليكم، يعني أيها الأولياء، فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين وتتعرض بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم ببواطن الأمور وظواهرها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم التعريض، أن يقول الرجل لامرأة، يقول الرجل لامرأة وهي متوفى عنها زوجها، ليست مطلقة، يعني المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز التعريض، لأنها في العدة يستطيع زوجها أن يرجعها إذا طلقها طلقة واحدة وهي في العدة. المراد هنا المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض. ما هو التعريض من خطبة النساء؟ مثلا يقول إني أريد أن أتزوج، هذا تعريض للزواج بها. فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطبة بالكسر طلب النكاح، أما الخطبة هي الرسالة، والخطبة في الجمعة ونحو ذلك. إذن من خطبة النساء. أو أكننتم، أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح الله سبحانه وتعالى لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا هنا بمعنى نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني لا تواعدوهن بالتزويج بالنكاح وهي في العدة تصريحا، تواعدوهن نكاحا صريحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، هو التعريض، القول المعروف هو التعريض. إذن هذه الجملة تأكيد للمعنى السابق ونهي عن التصريح. لا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى المكتوب، ما كتبه الله سبحانه وتعالى على المرأة من العدة، أجله، يعني بأن تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغير ذلك.

قيل الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. رجل عقد على امرأة عند المأذون وكتبوا العقد، ثم بعد ذلك كتبوه في الساعة الخامسة مساء، بعد ذلك قال أريد أن أطلق، حصل شيء فقال أنا أريد أن أطلق، لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يجلس معها، ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما معنى تفرضون لهن فريضة؟ هو في عقد النكاح عند المأذون لما سأله كم مقدار المهر قال نتفق عليه، فكتب المأذون مقدار المهر يتفق عليه ما يتفق عليه الزوجان. إذن لم يحدد المهر، ما الحكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن، يعني متعوهن، إذن هل تأخذ شيئا من المهر؟ المهر لم يحدد وهو لم يدخل بها، الحكم المتعة. ما هو المتعة؟ يعني إعطاؤهن على حسب قدر الزوج. قال ومتعوهن على الموسع قدره، الموسع يعني الغني يعطيها ما تجود نفسه، وعلى المقتري، المقتري يعني الفقير، وعلى المقتري قدره، يعني هل ننظر لحال الزوجة؟ لا، ننظر لحال الزوج، إن كان غنيا يعطيها أكثر وإن كان فقيرا يعطيها أقل. متاعا بالمعروف، هذا من باب التمتيع بالمعروف، هذا من المتعارف عليه، لأن المرأة الآن انكسرت فطلقت من دون يعني بعد العقد، فهذا يؤثر على المرأة، فهذا الذي يسمى التعويض، التعويض النفسي أو التعويض المعنوي. حقا على المحسنين يعني حقا على المطيعين لله سبحانه وتعالى. وإن طلقتموهن، هذه الحالة الثانية، إن طلقتموهن وعندنا قيدان، من قبل أن تمسوهن، هذا القيد الأول، وقد فرضتم لهن فريضة، هذا القيد الثاني، فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة، لما عقد وقال له المأذون كم مقدار المهر، قال مقدار المهر 50,000 مثلا، إذن هنا فرض، حدد لهن فريضة، يعني حدد مقدار معين من المهر، ما الحكم؟ فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها لها حالتان، الحالة الأولى إن كان قد فرض لها فريضة، حدد المهر قال 50 فلها النصف، وإن لم يحدد المهر فيعطيها المتعة كما في الآية السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف، أنا لا أريده، إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف 25,000 لا أريدها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كيف يعفو؟ يقول أنا لا أريد 50,000 كلها، يعفو الزوج عن كل المهر، هذا كله يرجع إلى الزوجين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، تعفو أيها الزوجات وأيها الأزواج، وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو الفضل؟ أثناء الخطبة، أثناء الخطبة أول ما يعني أراد أن يتزوجها، وأثناء التعريض ونحو ذلك، هذا كله من الفضل. إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا عليها بأدائها في أوقاتها، وحافظوا عليها بأدائها بأركانها وواجباتها وسننها، والصلاة الوسطى كذلك، حافظوا على الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصلاة الوسطى هي

صلاة العصر وأفردت بالذكر لفضلها على بقية الصلوات. وقوموا لله قانتين، قوموا لله، قوموا في الصلاة لله قانتين، قوموا قانتين أي ساكتين. وبعض أهل العلم يقول قانتين يعني مطيعين، لكن الراجح أن المراد هنا قانتين أي ساكتين. وذلك لأن سبب نزول الآية أن حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فرجالا يعني صلوا رجالا، رجال يعني مشاة، أو ركبانا يعني راكبين، إن أمكن استقبال القبلة فحسن، وإن لم يمكن فيسقط استقبال القبلة سواء للراجل أو الراكب، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله يعني صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة وعلمكم ما لم تعلموا قبل ذلك، سواء فرائض الصلاة وحقوق الصلاة أو غيرها من الفرائض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يموت الزوج فتبقى الزوجة، وصية يعني ليوصوا وصية، يعني عليهم أن يوصوا وصية لمن؟ لأزواجهم، يعني الزوجات، مات الزوج الواجب على الزوج أن يكتب وصية لأزواجهم، يعطونهم متاعا يعني ما تتمتع به المرأة من النفقة والكسوة إلى الحول فقط، إلى تمام الحول يعني إلى تمام السنة فقط، يعطيها نفقة سنة فقط، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرج من بيتها في هذه السنة فقط. فإن خرجنا يعني إذا انتهت المدة، انتهى الحول، فإن خرجنا بعد انتهاء المدة فلا جناح عليكم أولياء الأولياء، لا جناح على الأولياء لأن الزوج مات، فيما فعلن في أنفسهن من معروف من التزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. تنبيه: هذه الآية منسوخة، منسوخة في موضعين. الموضع الأول التربص يعني الانتظار مدة سنة، هذا منسوخ بآية 4 أشهر و10 السابقة، إذن فقط تنتظر 4 أشهر و10 فقط. الأمر الثاني النسخ بقضية الوصية، فالزوجة وارثة ترث، أما في يعني كانوا فيما سبق وهذا منسوخ، فقد تأخذ وصية مدة سنة واحدة فقط، أما في الإسلام فهي وارثة. إذن هذه الآية منسوخة في موضعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع، تعطى المطلقة متاع بالمعروف، بالمعروف يعني بقدر الإمكان، إن كان الزوج غنيا أو فقيرا كما سبق، حقا على المتقين، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يواسي هذه المرأة ويعطيها ويجبر بخاطرها. كذلك كما بين لكم الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، فتتدبرون أحكام الله فتعملون بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، هذا استفهام تعجب تشويق إلى الاستماع إلى هذه القصة، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قالوا 4000 8000 الله أعلم بعددهم، حذر الموت، خافوا من الموت، لأن يعني قوم من بني إسرائيل وقع في بلدهم الطاعون
ففروا، فر من نجا، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، قالوا بعد 8 أيام، قالوا نبيهم حزقيل الله أعلم، قالوا أن نبيهم أراد دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم، فالله سبحانه وتعالى أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومن هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون، لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة لإثبات البعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء لبيان كمال قدرته، يعني حث المؤمنين على القتال، فقال وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حث على القرض الحسن والإنفاق، لأن الجهاد عادة يحتاج إلى نفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ينفق ماله في سبيل الله إما في الجهاد أو غيره قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ أن تنفق هذا المال تطلب الثواب الله سبحانه وتعالى، وتنفق هذا المال عن طيب نفس، فيضاعفه الله أضعافا، فيضاعفه له أضعافا، يضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة، إلى 10، إلى أكثر، إلى 700 ضعف، والله يقبض، يقبض يعني يمسك الرزق، يجعلك فقيرا فلا تستطيع النفقة، ويبسط، يوسع الرزق على من يشاء. وهذا القبض والبسط هذا كله ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان للناس، وإليه ترجعون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسبكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ، الملأ يعني الجماعة، من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى يعني هذه القصة حصلت بعد موسى، وليس معناه بعد موسى مباشرة، حصلت هذه القصة في عهد داود عليه السلام، في عهد داود عليه السلام. داود عليه السلام بينه وبين إسحاق 10 من الآباء، هو يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق، إسحاق له يهوذا، وله كذلك يعقوب، وله يعقوب. إذن داود عليه السلام لا يرجع إلى يعقوب، وإنما يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم. داود عليه السلام بينه مثل ما قلنا وبين إسحاق 10 من الآباء، وهذه القصة حصلت في هذه المنطقة في فلسطين. يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، يعني انظر إلى قصتهم وإلى خبرهم، إذ قالوا لنبي لهم، وهذا النبي قالوا هو شمويل، وقالوا شمعون ابن نون الله أعلم باسمه، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا، أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، فترجع كلمتنا ويرجع إلينا، لأنهم يعني فقدوا كثيرا من المدن. قال النبي لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني الاستفهام تقرير، تقرير لهم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني سنقاتل معه في سبيل الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قتلنا وسبينا، وفعل ذلك بنا قوم جالوت. إذن
لا مانع لنا أن نقاتل مع وجود هذه الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، خافوا وجبنوا من القتال إلا قليلا منهم. القليل هؤلاء هم الذين عبروا النهر مع طالوت، والله عليم بالظالمين. فهذا من أعظم الظلم، يجازي الله سبحانه وتعالى الظالم يوم القيامة. سأل الله سبحانه وتعالى نبي شمويل، سأل الله سبحانه وتعالى إرسال ملك، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى إرسال طالوت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم، بعدما بعث الله سبحانه وتعالى طالوت، قالوا الله أمر أن يكون طالوت هو الملك عليهم. كان بنو إسرائيل ذرية يكون منهم أنبياء وذرية يكون منهم ملوك، يكون منهم ملوك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. عارضوا فقالوا: أنى يكون، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأنه لم يكن من ذرية المملكة ولم يكن من ذرية النبوة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم ملكا ليس من ذرية المملكة وليس من ذرية الملك وليس من ذرية النبوة، ولم يؤت سعة من المال، كان فقيرا ليس عنده مال يستعين به على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة في العلم، عنده علم، سعة في العلم، وعنده كذلك في الجسم، وكان أتمهم خلقة، وكان أجملهم، وكان أعلمهم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالملك لله سبحانه وتعالى، والله واسع، فضله واسع، عليم، عليم بمن هو أهل لذلك. وقال لهم نبيهم، هم طلبوا منه آية على ملكه، قالوا نريد أن نثبت أن هذا من عند الله، نريد آية واضحة. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذا التابوت صندوق فيه من ألواح موسى وغيره، الله أعلم بما فيه، هذا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إذن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إذن فيه أشياء من موسى ومن هارون، آل موسى يعني موسى وآل هارون يعني هارون. إذن هذا الصندوق فيه أشياء من موسى ومن هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا التابوت الله أعلم بما فيه، بعضهم يقول أن فيه نعل موسى وعصاه، الله أعلم بما فيه، المقصود أن فيه أشياء مما تركه موسى ومما تركه هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قال: تحمله الملائكة، فالملائكة تأتيكم به، إن في ذلك لآية لكم، هذه الآية التي طلبتم على صدق أنه ملك على ملكه، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، فهذه الآية وجدت أمامكم، فاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا: فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضع عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. فاختار يعني اختار من شبابهم 70,000. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلما فصل، يعني خرج، فصل بمعنى خرج، خرج طالوت بالجنود، طالوت والذي شمويل أو شمعون ابن نون الذي جعله ملكا، خرج هذا الملك بالجنود، وكان ضمن الجنود داود عليه السلام. إذن داود عليه السلام من جنود طالوت. قال: إن الله مبتليكم، خرجوا من بيت المقدس وكان الحر شديدا، فطلبوا ماء، فقال
طالوت إن الله مبتليكم بنهار